0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة فاطر، تلاها القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في حوالي 4:45 إن شاء الله تلتقي موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، إلى موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. في فجر هذا اليوم إن شاء الله نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار، ويؤذن لصلاة الفجر في 5:16 إن شاء الله تعالى. في هذا الفجر من التخطيط الديني الزميل سلام رشدي، وينقده على الهواء الزميل إسماعيل دويدار من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نستأنف معا الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل، يصحبنا خلالها صوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 84 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.

0: الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 84 من سورة آل عمران وحتى الآية 52 بعد 100. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في حوالي الرابعة إلى الثلث إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث متفق عليه، وقوله لا يسلمه أي لا يسلمه إلى عدوه، والكربة هي الشدة. وفي الحديث دعوة إلى ترابط المسلمين في الشدائد حتى يفوزوا برعاية الخالق في الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، ما أتعس القلب الذي يمضي عمره هائما في لجة الصخب وضجيج المظاهر، يبحث عن طمأنينة في سراب زائل، فلا يزداد إلا وحشة وتيها. وما أعدل العارفين الذين هجروا لغو الدنيا والتجأوا إلى محراب الخلوة مع الله، ففي حضرة الانفراد بالخالق تتبدد أثقال النفس وتتطهر الروح من غبار الغفلة، وحين ينطفئ صخب الخلق تبدأ مناجيات السحر في إشراق أنوار لا تدركها الأعين، مصداقا لقوله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. دع المظاهر واسلك روضة الخير، واجعل إلى الله مجرى الروح والنفس، فلا طمأنينة في العالمين سوى أن تسكن الروح في أنوار مفترس. فكم غريق بأمواج الحياة طفى لما أتى باب مولاه بلا دنس، فاخلع سواك وقف لله منكسرا، فالعز كل العز في التحنس.

هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.

فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.

لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد

الأصحاب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد

كفروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً.

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

0: عليما. صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية 53 بعد 100 من سورة آل عمران وحتى الآية 11 من سورة النساء، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لقاءنا التالي مع المصحف المرتل، يأتيكم في 6 إن شاء الله، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا من سورة الجن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مرحبا. إلا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الجن تلا علينا القارئ شيخ عبد العزيز علي فرج، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل إن شاء الله تلتقي موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، إلى موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. صلاة الفجر تأتيكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزر. يؤذن لصلاة الفجر في 5:16 إن شاء الله. من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، ويصحبنا في فجر هذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار. أما الآن فنبقى مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.

قدم الشيخ عبد السميع بيومي هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي ساداتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. إلهي، يا مالك الدنيا ويا رحمنها، حسبي بأني أسأل الرحمن، أنا أملك الذنب العظيم وأنت يا ربي عظيم تملك الغفران. اللهم يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا أنيس المنفردين، يا حرز اللاجئين، يا ناصر المستضعفين، نسألك بغناك وفقرنا وبعزتك وذلنا وبعلمك وجهلنا ألا تغننا إلا بك ولا تفقرنا إلا إليك. لك الحمد على كل جميل بين الناس نشرته، وعلى كل قبيح بيننا وبينك سترته. نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك يا توبة أهدت للقلب راحته وأبعدت عنه ما يشقي وما يودي. إن عدت للذنب عودي لي بمغفرة، لا تتركيني أعاني ذله عودي. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى كلمة من كنوز الجنة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي كل يوم 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. كن يا حبيبي لي شفيعي عندما تفنى الحياة وينتهي التشييد. لك يا ابن عبد الله في صبابة، فالقلب ينطق واللسان يعيد. فأذن لنا أن نذكر اسمك دائما، فبنور ذكرك يعزب الترديد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من حصن الإسلام الحصين، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الفجر في هذه الأوقات النيرات التي يتجلى ربنا علينا فيها بالرحمات. وما علينا أيها الإخوة المؤمنون إلا أن نبدأ بخير الكلم القرآن الكريم. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءاً من الآية 11 من سورة الحشر إلى الآية 6 من سورة الممتحنة، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.

0: صدق الله العظيم.
1: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني. وكانت من الآية 11 من سورة الحشر إلى ما تيسر من سورة الممتحنة، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، النفس ليس لها راحة وطمأنينة إلا مع الله، وخاصة في هذا الوقت من الليل، وقت السحر الذي يستجيب الله فيه الدعاء، وتتصل فيه الأرض بالسماء. فما أجمل أن يقبل العبد فيه على مولاه، يدعوه ويناجيه ويبث إليه حاجته وشكواه. إنها أجواء تكون الملائكة فيها للقرآن شهود، ويكون القلب فيها بالخير موعود، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد. نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد الجزار.

سيدي يا رسول الله.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد الجزار. عشنا معه قبل الأذان الدعاء والابتهال لله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إننا في حياتنا كثيرا ما نهتم بصحة أجسادنا وأجساد أولادنا وأهلينا، لكن القليل من يهتمون بصحتهم النفسية، مع أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، بل قد تزيد عليها. ومصدر الصحة النفسية أيها الإخوة المؤمنون، ومصدر انشراح الصدر، ومصدر الطمأنينة في القلب، وكذلك راحة البال، يكمن في طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الشيخ عبد الرحمن باز فراج، من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة الممتحنة، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

0: استووا واعتدلوا واخشعوا في صلاتكم وصلوا صلاة مودع. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عبد الرحمن باس فراج من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، وكان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وكان معنا مبتهلا ورفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمد الجزار، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أحمد إمام، تامر عبد الغني، رامي عبد المنعم، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي محمود وأحمد صبيح وعماد مدني، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ساعتنا الآن 6:12 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الثلاثاء 10 من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 22 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المدعين الزميل دكتور خالد الشافعي، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه

فترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نوجه عناية حضراتكم إخوة الإيمان إلى أن شمس القاهرة تشرق بإذن ربها في 6:17. أما الآن نبقى مع هذه الابتهالات للشيخ عبد الرحمن الأسواني.

0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه
1: هو الله.

كم نعمة حملت في طيها نقما، ونقمة حملت في طيها نعما، وما الحياة لأهلها سوى قسم، وما السعيد سوى الراضي بما قسما. الحمد لله إن أعطى وإن حرما، حمدا يليق به بدءا ومختتما. نرضى بما حكم المولى ونقبله، فإنما العدل فيما كان قد حكما. سبحان

0: أخرج مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب قال: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدف وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نتابع معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 12 من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين،

وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله،

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

مريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم

يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن

واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة النساء. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ألف ميم عين من شبرا الخيمة، يقول في رسالته: زوجتي ورثت عن والدها أموالا كثيرة ومحلات تجارية تدر عليها أرباحا كثيرة والحمد لله، وكلما عاتبتها على كثرة إنفاقها في وجوه الخير تجيبني بقولها: المال مال الله، والله عز وجل يكرمني بسبب ما أفعل، فهل لها الحق فيما تتصرف فيه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ دكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا خلاف بين الفقهاء في أن الذمة المالية للزوجة ذمة مستقلة لا يحق لأحد أن يتدخل فيها ما دام الإنفاق لا يصل إلى حد الإسراف الذي يؤدي إلى الفقر. قال الفقهاء: السخاء والبخل درجات، فأرفع درجات السخاء الإيثار، وهو أن يجود الإنسان بالمال مع الحاجة إليه، وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة، فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى ويشتهي الشهوة فيمنعها البخل. فالأخلاق عطايا يدعها الله عز وجل حيث يشاء، وليس بعد الإيثار درجة في السخاء. وقد أثنى الله عز وجل على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيثارهم، فقال سبحانه وتعالى في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه السيدة الفاضلة أكرمها الله عز وجل وأنعم عليها بنعمة المال، ويتشكر الله على نعمه. ومن أقوال الإمام علي رضي الله عنه: إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفنى، وإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإنها لا تبقى.
2: هناك سؤال يا دكتور يتردد: هل فعلا من يسخو بماله يكرمه الله عز وجل؟ وماذا عمن هم أسخياء وكرماء لكنهم مبتلون؟
3: لا خلاف في ذلك بين الفقهاء، فقد جاء عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة: ربي تجاوز عن عبدك في الدنيا بسخائه. وإذا مات البخيل قالت: اللهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك مما جعلت في يديه من الدنيا. ويكفينا في ذلك أن الله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. جاءت امرأة إلى الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه فقالت: يا شيخنا، إن نفسي قد اشتهت العسل. فقال لخادمه: اذهب إلى السوق فاشتري لها زقا من العسل. فقال أحد جلسائه: يا شيخنا، هذه امرأة عجوز يكفيها طبق من العسل. فأجابه بقوله: أسكت، هذه المرأة طلبت مني العسل بقدر حاجتها إلي، وأنا أعطيها العسل بقدر نعمة الله علي. هذا، وبالله التوفيق.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع هاني علي من المنصورة، يقول في رسالته: ما كيفية صلة الأرحام؟ وهل يجب علي أن أحبهم وأن أزورهم، خاصة وأني أقيم في محافظة نائية وأحتاج إلى عدة ساعات حتى أصل إليهم، بالإضافة إلى مشقة السفر ومخاطره؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: صلة الأرحام من الأمور التي دعت إليها الشريعة ورغبت فيها وحذرت من قطعها. أما كيفية الصلة بالأرحام فقد تركتها الشريعة لظروف الناس وأحوالهم، ومن ثم تتم الصلة بالزيارة أو بتقديم المال أو بتقديم الخدمة أو بالسؤال عنهم بالتليفون، خصوصا في الأعياد والمناسبات، وهذا في الرحم العامة. أما الوالدان فصلتهما تكون بكل الوسائل المتاحة لعظم حقهما على الإنسان بعد الله تعالى. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها عنايتها بتحقيق التواصل الإنساني لما في ذلك من الخير على بني الإنسان، حيث تسود بينهم مشاعر الحب والتعاون والسلام، وتنتفي مشاعر الكراهية والصدام والعدوان. ومن ثم فقد دعت الشريعة إلى الإحسان إلى ذوي الأرحام، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن دعوة الإسلام إلى التواصل بين البشر من خلال التأكيد على صلة الرحم تنطلق من مفهوم إنساني وحضاري، حيث جاء البشر جميعا إلى الحياة من رحم واحدة. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالناس جميعا أسرة إنسانية واحدة، جاءوا من أب واحد وأم واحدة، بل جاءوا من طين واحد هو طين الأرض. ومن ثم فالبشر جميعا على اختلاف معتقداتهم إخوة، تمتد أخوتهم إلى آدم وحواء. ومن ثم لم تعرف الشريعة كلمة إنسان آخر، فالإنسان إنسان وكفى، أما الآخر فهو الحيوان أو النبات أو الجماد. أما كيف يكون التواصل فإنه يكون بحسب حال وظروف الواصل والموصول، ومن ثم تتحقق بإعطاء المال أو بأداء بعض الأعمال أو بالزيارة والسلام أو حتى بمجرد السؤال عبر التليفون.
2: بعض الناس يا دكتور إذا سألته عن أسباب قطعه لرحمه يرد قائلا بأن الأقارب عقارب، حيث يحسدونه على ما آتاه الله من مال أو ولد. هل يكون ذلك وغيره مبررا لقطع الرحم؟
4: قد يكون في بعض هذه التعليلات موافقة لبعض الحالات في واقع الحياة، ومن ثم فإن الصلة تحتاج إلى ما أسميه بأخلاق التواصل والاختلاط مع الأقارب وغيرهم، أي أن من يتصل برحمه ومع الناس لابد أن يتحلى بأخلاق سميناها أخلاق التواصل، على رأس هذه الأخلاق الصبر والتسامح وحسن الظن وتجاوز الإساءة، كما تحتاج من الذي يصل رحمه أن ينظر إلى المكافأة التي أعدها الله لمن يصلون أرحامهم، فإن في هذه المكافأة أكبر العون على تحمل الأذى من القريب والبعيد، وعلى التواصل مع ذوي الأرحام، بل على التواصل مع الناس جميعا.
2: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: ساعتنا الآن 7:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الإسراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأن

وجعلنا

وكل شيء فصلنا.

اقرأ كتابك اقرأ كتابك

اقرأ.

من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الإسراء، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان بالعمل يزيد الإنتاج ويرتفع البناء، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ شعبان الغربوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلم الكريم، إن الكلمة جسم والعمل بها روح، والكلام دون عمل جثة هامدة لا روح فيها، والكلام دون عمل لا يتجاوز الآذان. فقد تستطيع أن تبني دولة في محاضرة لا تستغرق 20 دقيقة، ولكنك لا تستطيع أن تبني أمة بالعمل إلا في سنين طويلة. فالكلام يجب أن يكون مقرونا بالعمل، لأن العمل هو الذي يجعل للكلام وزنا وقيمة. فالشعوب التي تميل إلى الثرثرة والتشدق بالكلام هي شعوب جوفاء غير صالحة للبقاء. فبالعمل يكون البناء، وبالعمل يكثر الإنتاج، وبالعمل يكون التقدم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقد نعى الله على المنافقين الذين يلبسون الإيمان لباس القول الكاذب، لأن الإيمان الحقيقي هو العمل. فالعمل هو الإيمان في صورته العملية الحركية الواقعية. قال تعالى في وصف الأمم التي تقول ولا تعمل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذا النص عندما نزل كان يواجه حالة واقعة من بعض الأمم، إلا أنه دائم لا يخص قوما دون قوم، ولا يعني جيلا دون جيل. إنه يتحدث عن كل من يقول ولا يفعل ويدعو إلى العمل ويهمل، لأن مخالفة القول للعمل هي آفة الشعوب، وهي التي تبلبل قلوب الناس وأفكارهم، لأنهم يسمعون كلاما جميلا ويشهدون فعلا ذميما. إن الكلمة إذا لم تقترن بالعمل ولدت ميتة، أما إذا اقترنت بالعمل وصدرت من قلب مؤمن بها استحالت ترجمة عملية وتجسيما واقعيا للمنطق، لأنها استمدت قوتها من الواقع لا من الرنين، واستمدت جمالها من الصدق لا من البريق. والمطابقة بين القول والعمل في حاجة إلى جهد ورياضة وصلة قوية بالله تعالى والاستمداد والعون منه، لأن في البعد عن الله تبارك وتعالى خسرانا للماضي والحاضر والمستقبل. وفي الركون إلى الله والاستعانة به أثناء العمل وفي الحياة كلها انتصار للإنسان على نفسه وضعفه. ولهذا يوجهنا القرآن الكريم إلى الاستعانة بالله ويرسم لنا طريق الاستعانة، فيقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالأمة المؤمنة يجب أن يكون كلامها بميزان، وأن ترجح كفة العمل والإنتاج فيها على كفة القول، وأن يكون حجم العمل أكبر من حجم الكلام، وأن تثبت للعالم أنها أمة عاملة لا أمة كلام. فهناك فرق كبير بين أمة تقول سأعمل كذا وكذا، وبين أمة تقول عملت كذا وكذا. فالأولى كلامها عبارة عن وعود لا تجد في عالم الحقيقة وجودا، والثانية كلامها يصدقه الواقع والعمل المحسوس الذي يعطي للكلمة وزنا وقوة وحقيقة وحياة. فالأمة الإسلامية يجب أن تتخذ من المنهج الإسلامي طريقا إلى العمل والجهد والكفاح وكثرة الإنتاج، لأن الإسلام يدعو الإنسان إلى ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهذا نداء علوي لنا للحث على العمل والتعب وشق طريق الحياة لزيادة الإنتاج، كي يرتفع بناء الأمة ويجد الإنسان الراحة والسلامة في الدنيا والرضوان عند لقاء الله في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان بالعمل يزيد الإنتاج ويرتفع البناء، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ شعبان الغربوي. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: فهو

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: طه صلاة الله من

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
3: تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان، وعلى مدى نصف الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من قصار السور، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

Thank you.

God

0: من آيات الله البينات ومن قصار السور، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن أمام دعاء من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه موجز في كلماته، عظيم في توجيهاته، إنه من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو ربه ويضرع إليه: اللهم يا الله مصرف القلوب، يعني يا من تصرف القلوب حسب ما تريد، إلى الطاعة، إلى السعي، إلى العمل. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وهذا معناه أن التوفيق للطاعة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو جلت قدرته الذي يوفقنا لطاعته، وهو الذي يصرف قلوبنا على طاعته. ولولا أن التوفيق منه لما كان الإنسان مطيعا. صحيح، منح الإنسان الاختيار وهديناه النجدين، بين له طريق الحق والباطل ليتبع الحق، والخير والشر ليتبع الخير، لكن انفعال القلب وتوجيه القلب للطاعة وتصريف القلب عليها لا يتأتى إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فمهما فعل الإنسان ومهما أدى يكل الفضل لربه سبحانه وتعالى، لأنه الذي صرف قلبه على طاعته، ولأن رب العزة سبحانه هو الذي وفقه فجعل قلبه دائما وأبدا يندفع إلى طاعة الله. ولماذا خص القلب بالذات ولم يقل صرف وجوهنا أو جوارحنا أو أجسامنا على طاعتك؟ لماذا قال صرف قلوبنا؟ لأن القلب هو المحرك لجميع أعضاء الجسم، وهو الذي عليه المعول، وهو الذي يدفع صاحبه إلى طريق الخير إن كان قلبا صالحا، ويدفعه إلى طريق الشر إن كان قلبا فاسدا. ولذلك لما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلال والحرام وقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. بعد ذلك قال مباشرة: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما علاقة الحديث عن القلب بالكلام عن الحلال والحرام؟ لأن القلب إذا كان صاحبه يأكل الحلال يكون صالحا، وإذا كان يأكل الحرام أو ما فيه شبهة يكون فاسدا. فبعد أن وضح الحلال والحرام وما بينهما من شبهات، وضح بما يكون الصلاح والفساد بالقلب الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. بما يصلح القلب؟ بأكل الحلال، بالبعد عن الحرام، بالبعد عما فيه شبهة. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، عندما طلب منه أن يسأل ربه أن يكون مستجاب الدعوة، قال له: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوف لا تقبل الله منه عبادة 40 يوما، وأيما لحم عبد نبت من سح فالنار أولى به. فالقلب هو الأساس، لأنه إذا صلح صلح الجسد كله. فمن أجل ذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأعضاء والجوارح أن يكون في طاعة الله، وأن يصرف الله قلوبنا على طاعته. يقول: اللهم مصرف القلوب، معترفا بأن رب العزة سبحانه بيده الأمر كله، وبيده التوفيق للطاعة، وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يطلب قائلا: صرف قلوبنا على طاعتك، ويأتي الدعاء بصيغة الجمع التي تفيد الدعاء للجميع. فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
2: وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

والسعي فيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاك الله، أن عندنا إذا اجتمع مثلين يعني قاف وقاف ولم ولم، نعمل إيه؟ بدل ما نفكهم كده تبقوا تقالوا يشاك ونفجمهم في بعض. ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب. قلنا ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب، دي جملة ما لاش دعوه، دي قضية إيمانية يجب أن ترسخ في نفوسكم. تناولت هذه المسألة آية أخرى: ومن يشاك الله ورسوله، يعني جدخل الرسول فيه. إنما هنا ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب، ما قالش ورسوله. ليه؟ قال لك لأن الله يريد أن يجعل هنا أمرين يجب أن يتنبه لهم المؤمن: ما آتاكم الرسول فخذوه، ولما يقول من يشاق الله يعني يخالف الرسول، لأن الرسول مكلف بالتشريع من ربه، ودي ميزة له. ليه؟ لأن هذه الميزة ما خدشهاش رسول قبله. الرسل قبله يبلغون ما أنزل إليهم، إنما الرسول وحده: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أراد قوم أن يربطوها بمسألة الإيه؟ الفيء والغنائم للثير، ولكن العبرة بعموم الموضوع لا بخصوص الإيه؟ بخصوص السبب. فهناك شاق الله ورسوله متفق، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، يبقى عمل إيه؟ ظهر الرسول، لأن الرسول ما جابش حكم من بعيد عن مين؟ بعيد عن الله. ما قطعتم من لينة، لينة اللي يسموها الإيه؟ العجوة الحلوة دي، اللينة الحلوة دي، أو البرنية، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ما دام ربنا أذن ما تقولش أنت كنت بتنهي عن الفساد فكيف تفعل؟ لأنني في الواقع أصلح فوق هذا، بصلح ثاني، بصلح عقائد. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. طيب إيه قبل اثنين؟ يا تقطعوها يا تسيبوها. قال لك لأن قطعها فيه معنى وتركها فيه معنى. القطع الحاجة العزيزة عندكم يا أولاد الإيه بتاعتكم إيه؟ قدامكم كده بعينكم نقطعها. طب والإبقاء عشان ننتفع بها غصب عنكم، يبقى فيه هنا القطع له حكمة والإلقاء له إيه؟ له حكمة. ولذلك إحنا قلنا للصحابيين اللي واحد قطع وواحد أبقى، قال أنا قطعت دي لك أنت لأنها حلوة ثمرة حلوة، والتاني قال أنا أكتها عشان يعتز بها رسول الله، أنا قطعتها علشان أذله وده أبقاها عشان يعتز بها رسول الله. وبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. دي فيء، والأشياء التي نرثها من الكفار حقتين اثنين: يا فيء يا غنيمة. الغنيمة تكون في حرب ذهبوا إليها بخيلهم ورجالهم والفئوهم وعملهم كل حال، فتقسم بالنسبة المحاربون له. إنما هنا أنتم ما عصرتوش حاجة. ما أوجفتم يعني أوجف أسرع بالدابة، الإيجاف أسرع بالدابة، والذي يسرع بالدابة يعشق الغاية، يعشق مش رايح وهو يعني كسكس في الحرب، اللي يسرع بالدابة اللي رايح الحرب دي يبقى معناها إيه؟ عاشق للغاية. وما دام عاشق للغاية يبقى عنده إن هو يقتل شهيد ويكسب أحسن من اللي فأوجفتم يعني أسرعتم، يمسكها بالمهمز كده ويحملها زي ما الفارس يركب وبعدين يجيب المهمز بتاعه بتاع رجله ده ويضرب بطن الايه؟ الحصان عشان ايه؟ ولذلك العربي لما حب يصف فرس بانه فرس جواد صحيح، لانهم بيسموه جواد ليه؟ لا يظن بنفس يقدر عليه. الله، جواد ما يظنش بنفس، ما يتقهقرش ولا يسيبش قتيل، وان قتل لازم يفضل وياه لحد ما يحتال انه يجرجره حتى ويديه ما يطرح. اسمه جواد، وفيه الخير دونه. ولذلك الشاعر لما حب يمدح فرس قال ايه؟ صببنا عليها ظالمين سياطنا. السياط يعني كرابيك، احنا بنضربها عشان تسرع للغايه، وهي مش مدخره حاجه عندها، ده مؤديها كل حاجه، يبقى احنا ظلمناها في هذا الضرب، لان الضرب مش هيعمل فيها حاجه، الضرب فقط يعطيك استعجال الغايه، انما مش هيؤدي الى انها تهدف، لانها ادتك كل ايه؟ جواد، اعطاك كل ايه؟ فما أفاق

0: الله على رسوله. الغنائم المحاربين يغتصبوا فيها، وما غنمتم من شيء فإن لله إلى آخره، وبعدين يدي للإيه؟ المحاربين. إنما الفئة ما يديش للمحارب، يبقى لله ورسوله وللفقراء والمش عارف ليه، لأن ما أوقفتم عليه من خير، لا ركبتم ولا قدمتم، رحتم ماشيين قريب المسألة. فما أوجفتم يعني ما أسرعتم عليه من خيل ولا ركاب. الخيل والركاب، الركاب تطلق دائما على الإبل والخيل على الفرس، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ده جاك رمل الرسول كده، يعني فضل من الله على رسول، يعني انتم مالكوش فيها ايه؟ نعم، لان انتم لا حاربتم ولا عملتم حاجه، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. طيب بقى الفعل اللي هيجي ده، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أنا حد اللي رايحين هناك هم أغنياء، وأسيب الفقراء وأسيب المحتاجين وأسيب المتاح، أنتم ما عملتوش حاجة، لا حاربنا ولا عملنا. ده المسألة نصر بالروح، قذف في قلوبهم الروح. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لما أدى اللي رايحين دول ولا عمل ولا حرب ولا عملوا حاجة ولا أوجفوا ولا أمتاع، يبقى بزيدهم غنى، وأنا عندي ناس محتاجين عايزين ياكلوا. ولذلك لم يعطي رسول الله من الأنصار أحدا، وإنما أعطاه للفقراء من المهاجرين والأنصار. وبعد ذلك قال للأنصار: أتحبون أن تأخذوا من الفيء ولكنكم تشاركون المهاجرين في أموالكم؟ قال: لا نأخذ من الفيء ونشاركهم في أموالنا. نعم، ولذلك إحنا قلنا ولو كان بهم خصاصة، لو كان بهم جوع، ولذلك إحنا قلنا أنفس ما يتعلق به الإنسان أهله. وما حبش يعني إيه؟ أنت عندك عربية كويسة ولا حصان كويس تسلفه للتاني يروح عليه مشوار، إنما المرأة لا، ولا يبص لها حد. هم قالوا له بص لسوالنا اللي يعجبك فيهم خد نطلعه ونخده. تنوع من الإيثار جديد على الدنيا وسيبقى جديدا على الدنيا حتى عند الفسقة. نعم، فقال لهم يدي، قالوا لا يجمعوا الاثنين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ليه؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، تداول بين الأغنياء، ياخد غير المحتاج. طب ما ندي للمحتاج وفيه دولة، كي لا يكون دولة. الدولة الملك، ولذلك فلان دالت دولته، يعني الملك بتاعهم تاني. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه، حيد من الفئة بالدوري ولا يدكوش خلوه تسليم. وما نهاكم عنه فانتهوا. قوم أرادوا أن يحصروا الآية في هذا السبب، قال لهم لا، العبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب، لأن دي اللي استدلنا بها على أن الرسول تشريع مفوض في الإيه؟ في التشريع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله في إيه؟ في المخالفة، لأن المخالفة تبطل عملكم الأول. أما خالفت الرسول يبقى زي ذوك باللي خالفه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سابوا أموالهم، سابوا أهلهم، سابوا كل حاجة. طب اللي سيب كل حاجة ده، أول شيء يطلبوا إيه؟ الفضل. وبعدين ثاني حاجة لما يبقى الفضل يجيله يطلب الرضوان. الفضل في معاش الدنيا والرضوان في نعيم الآخرة. الفضل، ولذلك والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يبقى الفضل في إيه؟ الرزق اللي في الحياة بس، إنما الاثنين عايزينه، الفضل والرضوان. والرضوان ده آخر نعمة ينعم الله بها على عباده في الجنة، يدخل عليه فيقول: ما حاله حامدين شاكرين لأنك أعطيتنا من هذا النعيم فوق ما كنا نستحق. الكلام ده قال: ألا أزيدكم؟ قالوا: هل هناك أزيد من هذا؟ قال: نعم، أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعدها أبدا. هذه إيه؟ هذه رضوان. يبتغون فضلا من الله لحركة الدنيا، ورضوانا أي في الإيه؟ في الآخرة. وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ينصرون الله ورسوله، نعم، إيه اللي يخرجوا من ديارهم ومن أهلهم ومن أملكهم وبعدين يطلعوا منهم؟ ولذلك نظر رسول الله إلى مصعب بن عمير فوجده يلبس جلد شاه، جلد شاه وكان مصعب بن عمير يسمونه مدلل قريش. كان الناس تعطي فلوس علشان الناس تغسل هدومها معه مع مصعب. وام دلعها الدلعه دي قال انظروا كيف فعل الايمان بصاحبه، انظروا كيف فعل الايمان بصاحبه. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. الصادقون في اعلان كلمه الايمان بتبعاتها. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القران الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: سمعت من يقول أثناء رفع الإمام من الركوع صيغا مختلفة للحمد، فما أفضلها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد ورد في ذلك عدة أحاديث، منها عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الإمام عند رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده، وعند رفع المأموم خلفه يقول: ربنا ولك الحمد. وقد ثبت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على صيغ أخرى قالها الصحابة رضي الله عنهم باجتهادهم، منها ما رواه أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني بعد أن قام من الركوع وبعد أن قال: ربنا ولك الحمد. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، يعني سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا، فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها يا رسول الله، فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أي يتسارعون فيما بينهم أيهم يرفعها، أي إلى الله عز وجل، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحات عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين خالد الزنفلي ومحمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الفرقان، يتلوها علينا القارئ الشيخ حمد الزامل.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الفرقان تلا علينا القارئ الشيخ حمد الزامل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفنا الجليل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن اليقين في حياة الأنبياء، ونود اليوم أستاذنا أن نتوقف سويا عند اليقين في حياة الصحابة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وصلوا إلى قمة اليقين، وبذلوا ما في وسعهم للوصول إلى هذه المرتبة العظيمة. ويعد اليقين أعظم سمة ميزت جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وتتجلى مظاهر يقينهم في حسن ظنهم بالله عز وجل. ولقد قيل في شأنهم: إن الصحابة ما تفوقوا على من بعدهم إلا باليقين في قلوبهم. قال أبو بكر ابن عياش رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر الصديق بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه وهو اليقين. وقال بعض السلف: أدركت أكثر من 30 صحابيا، لو قيل لأحدهم إن القيامة غدا ما وجد ما يزيد، لكونه استفرغ الوسع والجهد في التحصيل لقوة اليقين عندهم. وهذا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو رأيت الجنة والنار بأم عيني ما ازددت يقينا. فقيل له: ولما؟ قال: لأني رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أصدق عندي من عيني هاتين، لأن عيني رسول الله لا تزوغان أبدا.
1: ضيفنا الكريم، وفي رحلة الإسراء والمعراج ظهر يقين أبي بكر رضي الله عنه.
2: الصديق أبو بكر رضي الله عنه من شدة يقينه وثباته وتصديقه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أخبره المشركون برحلة الإسراء والمعراج قال قولة واحدة: إن كان قال فقد صدق، وانتهى الأمر. إن يقينه في صدق رسول الله ليس محل نزاع ولا خلاف، بل إن الأمور لديه واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا شك فيها ولا ارتياب. وهذا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان لديه يقين بنصر الله حينما عبر نهر دجلة بالفرس، إذ لما أراد سيدنا سعد بن أبي وقاص أن يعبر دجلة إلى المدائن، وقطع الفرس عليهم الجسر وحاز السفن، نظر سعد في جيشه، فلما اطمأن لحالهم اقتحم الماء، فخاض الناس معه وعبروا النهر، فما غرق منهم أحد ولا ذهب لهم متاع، فعامت بهم الخيل. وسعد بن أبي وقاص يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، وليهزمن الله عدوه، وليظهرن الله دينه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. إن اليقين وحسن الظن بالله هما مفتاح الفرج، وأعظم العبادات التي تطمئن بها القلوب في أوقات الشدائد والأزمات. ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومعنى حسن الظن بالله الثقة في الله، وحسن التوكل على الله، والرضا بأقدار الله، والتسليم لتدبير الله، والاطمئنان لأفعال الله والسكون لأحكام الله. ولخصه بعضهم فقال: توقع كل جميل من الله، وذلك بأن يظن المغفرة له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية. فهو من أفضل عطايا الرب لعبده، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله، والذي لا إله غيره لا يحسن عبد ظنه بالله عز وجل إلا أعطاه الله ظنه ذلك بأن الخير في يده. وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر، ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر، سيأتيك الذي ترجوه يوما فلا تعجل عليه وإن تأخر، ولا تجزع وقل يا نفس صبرا فرحمن السماء قضى وقدر، سيلطف بالقلوب ويحتويها ويجبر في الحنايا ما تكسر.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ محمد محمود عوض، وذلك بمناسبة ذكراه. ولد القارئ الشيخ محمد محمود عوض بمركز الزرقاء محافظة دمياط في عام 1933 ميلادية. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بالمعهد الديني بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. قرأ بالإذاعة المصرية في عام 1966 من الميلاد، وشارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي، وترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى، رحل عن عالمنا القارئ الشيخ محمد محمود عوض في 22 من سبتمبر من عام 2003 من الميلاد. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة وما تيسر من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكان أمر الله مفعولا.

قبل وكان أمر الله قدرا

0: وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الأحزاب، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود عوض، وأذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أجمل أن نعطر الكون كله بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، بدءا من الآية 71 من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورتي يونس وهود، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أنا

0: أيها الإخوة المؤمنون، أمر ربنا تبارك وتعالى ببر الوالدين. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ساعتنا الآن 9:06 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة مريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة مريم تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما الذي حدث بعد دعاء سيدنا موسى عليه السلام على فرعون وقومه كما بينتها الآيات في سورة دخان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فالذي حدث بعد دعاء موسى عليه السلام على فرعون وقومه كما حكاه الله تعالى في سورة الدخان، ذكره الله تعالى في قوله: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، حيث أمر الله سبحانه وتعالى كريمه موسى عليه السلام في قوله: فأسر بعبادي ليلا، أي فأسر ببني إسرائيل ليلا، فقد دبر الله أن تتقدموا وأن يتبعكم فرعون وجنوده، وقد شاءت إرادة الله تعالى أن ينجي عباده المؤمنين المتقدمين وأن يغرق التابعين من أتباع فرعون ومن هلاك فرعون نفسه. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: سير الليل في الغالب إنما يكون عن خوف، والخوف يكون بوجهين، إما من العدو وإما من خوف المشقة على الدواب والأبدان. وكما نعلم أن الأمر جاء صريحا من الله سبحانه وتعالى، وهو أمر واجب النفاذ لكليمه موسى عليه السلام أن يسري بعباد الله المؤمنين ليلا، لأن السرى لا يكون إلا ليلا. ولذلك قال ربنا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ثم حينما نقف أمام قوله تعالى: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، هذا تعليم لموسى عليه السلام بما يفعله في سيره قبل أن يسير وقبل أن يلج البحر. وقوله تعالى: واترك البحر، أي إذا سرت بهم يا موسى وتبعك العدو ووصلت البحر وأمرناك بضربه بالعصا ودخلتم فيه ونجوتم منه، فاتركه بحاله، بمعنى اتركه كما هو ولا تضربه بعصاك ليلتئم، ليدخله فرعون وقومه فينطبق عليهم. وقيل كان ذلك الأمر بعد أن خرج من البحر وأراد أن يضربه ليلتئم، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يترك البحر رهوا. والمعنى: واترك البحر بعد ولوجك فيه وخروجك منه، اترك ثابتا على هيئته عند دخولك فيه، ليلجه فرعون وقومه خلفكم فيغرقوا، إنهم جند مغرقون، أي إنهم جماعة قدر الله هلاكهم وإغراقهم في البحر عقوبة لهم على عنادهم وإصرارهم على الكفر وتماديهم في التجبر والضلال. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور

0: القرآن الكريم بمسجد سيدي عبد الرحيم القناوي، وطاف بالعالم الإسلامي لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك في كثير من الدول العربية والإسلامية، وقرأ القرآن الكريم في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى، وفي مثل هذا اليوم 22 من سبتمبر من عام 1992 ميلادية، رحل عن عالمنا القارئ الشيخ إسماعيل القناوي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة لما تيسر من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ إسماعيل القناوي، وأذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 69 من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة النساء. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرف المصريون منذ أقدم العصور تشييد المقاييس في شتى أنحاء البلاد، وفي جزيرة الروضة بمنطقة المنيل بمحافظة القاهرة يوجد أحد مقاييس النيل الذي أنشئ عام 247 من الهجرة 861 من الميلاد، وذلك في عهد الخليفة المتوكل على الله في العصر العباسي على يد عالم الرياضات والفلكي أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني، وهو أقدم مقياس للنيل بمصر، وهو أيضا أقدم مبنى تم بناؤه بعد الفتح العربي وظل محتفظا بتخطيطه الأصلي، وقد أجريت له العديد من عمليات الترميم في العصر الطولوني والفاطمي والمملوكي والعثماني. والمقياس يتكون من بئر يتصل بالنهر من خلال ثلاث فتحات في مستويات مختلفة فوق بعضها البعض، وذلك من الجانب الشرقي للبئر، ويعلو هذه الفتحات عقود مدببة ترتكز على أعمدة مدمجة في الجدران ذات تيجان وقواعد ناقوسية. والمقياس عبارة عن عمود رخامي مثمن الشكل، طوله 29 ذراعا أي 10.5 أمتار، وسط بئر مبطن بالحجر، قمته مستطيلة وقاعه مستدير، نقشت عليه علامات القياس التي استخدمت لتحديد ارتفاع الفيضان، ويدور حول البئر سلم حلزوني يصل إلى القاع، يعلوه تاج روماني ويرتكز على قاعدة من خشب الجميز، وذلك لقدرته على امتصاص الاهتزازات الأرضية وعدم التأثر بالماء، ومثبت أعلاه رباط خشبي مجوف ومحشو بمادة الرصاص، وعليه نقش بالخط الكوفي آيات قرآنية، وتعد هذه الآيات من أقدم أمثلة الكتابات الأثرية في مصر الإسلامية. ويتوسط العمود بئر يتكون من ثلاث طوابق، الطابق السفلي على هيئة دائرة يعلوه طابقان على شكل مربع، والطوابق مشيدة بأحجار مهذبة في بنائها بحيث تزيد سماكتها كلما زاد عمق البئر. ويعلو جسم المقياس قبة مخروطية تشبه من الخارج قمم المآذن العثمانية، مزخرفة من الداخل برسومات الورود والأزهار والأوراق النباتية الملونة والمذهبة، وتزينها نقوش نباتية لأن اجتماع النبات مع المياه يوحي بالحياة. أما نوافذ القبة فمصنوعة من الخشب الخرط. وعلى جدران المقياس خارج البئر توجد 4 لوحات معلقة على الحائط مكتوب عليها آية قرآنية بالخط الكوفي، وقد عرف الموظف المسؤول عن المقياس باسم صاحب المقياس، وكان يقيس الزيادة بالمقياس كل يوم عصرا، كما كان يقارن مستوى الزيادة في الماء كل يوم بما قبله من ذلك اليوم، وذلك في العام المنتهي، حيث تدون هذه القراءات في سجل يرفع إلى ولي الأمر. وعندما يبلغ الماء 16 ذراعا تعم البشر بذلك، ويحتفي الناس بهذه الزيادة. كما استخدم مقياس النيل لقياس مستوى الفيضان بحيث يمكن إعداد السدود والقنوات وفقا لذلك، والذي كان يؤثر بدوره على عملية الزراعة، وكان هذا هو الغرض الأساسي من بناء المقياس. وإلى كنز معرفي جديد. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
4: أهلا وسهلا ومرحبا
3: إخوة الإيمان. ونتناول الآية 63 والرابعة 64 من سورة الشعراء، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. صدق الله العظيم. العصا فضيلة الدكتور في حياة سيدنا موسى عليه السلام كان لها مواقف متعددة، نريد مزيدا من الضوء على ذلك فضيلة الدكتور مع ذكر الدلالة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تمثل العصا في مسيرة سيدنا موسى عليه السلام بؤرة مدهشة في النص القرآني، وتحليلها يكشف عن توظيف بلاغي يتجاوز كونها مجرد أداة مادية لتصبح أداة لا بد أن ننظر فيها، ومرآة تعكس تحولات اليقين. وإذا توقفنا معها وقفة بلاغية ونقدية تتناسب مع عمق هذه الدلالات، نلحظ هذا التدرج المذهل. أولا، مرحلة الاستئناس والاعتماد المادي. بدأت العصا كأداة بسيطة عندما قال ربنا تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. الدلالة هنا تمثل المألوف البشري والاعتماد على الأسباب المادية المحدودة في الحياة اليومية. مرحلة الصدمة عندما أمر الله موسى بإلقائها فتحولت إلى حية تسعى. انكسر أفق التوقع لديه وتملكه الخوف. كان الأمر الإلهي: خذها ولا تخف، بمثابة تهيئة نفسية عميقة ليتخلص من رهبة الأشياء ويتماهى مع هذه الحالة التي هو عليها. نجد أيضا مرحلة التحدي وإبطال الزيف في مواجهة السحرة. لم تكن العصا مجرد أداة قوة، بل كانت الحقيقة التي تبتلع الخيال، والزيف تلقف ما يأفكون لتمثل انتصار الجوهر على الخداع البصري البشري. مرحلة المتناقضات الكونية، البحر والحجر. هنا تبلغ المفارقة ذروتها، فقد استخدمت العصا لإحداث أثرين متناقضين تماما في الطبيعة. في الحجر ضرب بها الجماد الصلب القاسي فانفجر منه السائل الحي: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. في البحر ضرب بها السائل المضطرب فتحول إلى جماد صلب متماسك فكان كل فرق كالطود العظيم. والدلالة هنا أن القوة ليست في العصا ولا في قوانين الفيزياء، بل في إرادة الفاعل المطلق الذي يقلب طبائع الأشياء بقطعة خشب يابسة. ونجد أيضا سرعة الإيقاع وعطف التعقيب: فأوحينا فانفلق. توالي حرف الفاء يسرع الإيقاع الحركي للنص، فبمجرد أن قال موسى عليه السلام سيهدين جاء الرد الفوري فأوحينا، وبمجرد صدور الأمر بالضرب جاء الرد فانفلق. ونجد هنا إيجاز الحذف البديع في النص القرآني: أن اضرب فانفلق، ولم يقل فاضرب فضرب فانفلق، طوى النص مشهد ضرب موسى الفعلي للبحر بإيجاز بليغ ليدل على أن استجابة الكون البحر للأمر الإلهي كانت أسرع من التفصيل اللفظي، وأن الضربة لم تكن سوى سبب شكلي لانفلاق محتوم. ونجد التشبيه البصري المهيب كالطود العظيم، الطود هو الجبل الشاهق الراسخ. التشبيه هنا لا يصور حجم الماء فحسب، بل يصور صلابته وسكونه. المفارقة هنا تكمن في تجميد عنصر يتميز بالسيولة والانسياب، الماء، ليصبح جدارا صلبا شاهقا يحمي المستضعفين، في حين أن ذات الماء سيعود بعد قليل لطبيعته السائلة ليغرق المستكبرين.
3: وأزلفنا ثم الآخرين، نود أن نعلق على هذه الآية المباركة بشيء من التفصيل.
4: يا أخي الكريم، تحمل هذه الآية الكريمة رغم قصرها تصويرا قصصيا ومفارقة بديعة، وأزلفنا من الزلفة وتعني التقريب والإدناء بقوة وسرعة، ثم ظرف مكان يشار به للبعيد بمعنى هناك، أي عند الحدث حيث انشق البحر. الآخرين فرعون وجنوده، المعنى استدركنا فرعون وجنوده وقربناهم جميعا إلى هذا المكان عند البحر ليلحقوا بموسى وقومه فيدخلوا في طريقهم المهلك. عاش فرعون طوال المطاردة وهم أنه الفاعل الذي يقود جيشه للبطش بالضعفاء، لكن الفعل أزلفنا المسند لضمير العظمة الإلهي يقلب المشهد رأسا على عقب. النص هنا يخبرنا أن فرعون لم يكن يطارد، بل كان يقاد بحتمية قدرية، لقد كان مجرد أداة تساق إلى حتفها، ظن نفسه الصائد فإذا به الفريسة التي تدفع نفسها نحو الفخ بدقة متناهية. يعد تجريد فرعون وحشوده من أسمائهم وصفاتهم وألقابهم قمة التحقير والتصاغر. الطاغية الذي بدأ المشهد بضمير التعظيم والاستعلاء، أنا ربكم إنا لجميع، انتهى به المطاف في القرآن إلى مجرد نكرة مبهمة لا وزن لها، لا تستحق الذكر بالاسم، فصاروا مجرد آخرين على هامش المشهد، بينما تركزت بؤرة الضوء على موسى والمؤمنين. ونجد التثبيت المكاني ثم، هذه الكلمة يسلط فيها النص القرآني على نقطة الصدام الحاسمة على المكان ذاته الذي مثل طريق النجاة والحياة. الآية تعبر بدقة كيف أن حركة الطغيان مهما بدت سريعة مندفعة هي في النهاية مجرد حركة عمياء تتحكم فيها القدرة الإلهية لتسوقها إلى نهايتها المحسومة. هذا وبالله التوفيق.
3: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير،
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
5: ساعتنا الآن 11:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 22 بعد 100 من سورة النساء.

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

ما بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا

يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما.

وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن

إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.

لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

يكن له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

0: الأموال واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من سورتي النساء والمائدة. اللقاء التالي يأتيكم بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:15. في فترة سابقة كنتم في صحبة زميلي محمد عبد الحق وخالد الزنفلي. أسعد بصحبة حضراتكم خلال فترة جديدة تستمر حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم على الهواء خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية الثالثة من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة المائدة. اللقاء التالي في 81 دقائق بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وبلغه منا السلام.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة وإماما وشفيعا وشاهدا يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورتي التوبة والعلق، يتلوها القارئ شيخ شعبان عبد العزيز الصياد.

ذلك الدين القيم.

Oh.

اثنا عشر شهرا.

ذلك الدين.

أنفسكم. سلام.

Mm-hmm.

الله الله يا مولانا.

Mm-hmm.

我。

قلتم

0: الأرض.
1: الله الله الله.
0: أرضيتم بالحياة الدنيا

Mm-hmm.

0: Come.
1: ولا تضروا

Thank you.

إلا تنصروه فقد نصره

0: الدنيا.
1: الله على حضرة النبي.

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم

Mm-hmm.

Mm-hmm.

جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه فقد نصره الله.

Oh.

Mm-hmm.

وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ

خلق. خلق الإنسان من علق. خلق

بسم

خلق. خلق الإنسان

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورتي التوبة والعلق، تلاها علينا القارئ شيخ شعبان عبد العزيز الصياد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعهدا على ركعتي الفجر. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وفي رواية قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعنها رضوان الله عليها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. رواه أحمد. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد محمود عوض بمناسبة ذكراه. الشيخ محمد محمود عوض ولد بقرية السرو مركز الزرقاء بمحافظة دمياط عام 33. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بالمعهد الديني بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. قرأ بالإذاعة المصرية عام 66. قرأ بالإذاعة المصرية منذ عام 1966. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. وبعد رحلة عطاء في خدمة القرآن الكريم، رحل عنا القارئ الشيخ محمد محمود عوض في 22 من شهر سبتمبر من عام 2003. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى تلاوة من سورة الشعراء.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت

0: Sadakallahu al-azim.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة الشعراء. تلاها علينا القارئ شيخ محمد محمود عوض، أذعناها له بمناسبة ذكراه، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحمنا معه وأدخلنا جميعا فسيح جناته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في 5:45 أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفنا فيها الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. يحاوره على الهواء من أسرة المذيعين الزميل الدكتور كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم إنا نسألك رضاك
1: فعاملني
0: والجنة ونعوذ
1: بإحسانك
0: من سخطك
1: يا
0: والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
1: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحرم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ نصر الدين طوب

0: الأنوار لصلاة الظهر حسب توقيت القاهرة. يؤذن لصلاة العصر إن شاء الله في الرابعة والربع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة النبأ، يتلو علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النبأ تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، لقد جاء الإسلام لتحقيق أنبل القيم وأحسن الخلق وأجمل الصفات، فهو دين في جوهره ورسالته وأحكامه وتشريعاته وجملته وتفصيله يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يشتت، يبني ولا يهدم، كله رحمة وتيسير وإنسانية وسماحة، لقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان السماحة في الإسلام من موقع دار الإفتاء، جاء فيه: إن السماحة من أهم سمات الإسلام، فهي ليست كلمات بل هي عقيدة يحيا بها المسلم، كما أنها سلوك وأخلاق. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى للسماحة في أسمى معانيها، سواء قبل البعثة أو بعدها، فهو صلى الله عليه وسلم القائل: إنما أنا رحمة مهداة. وقال أيضا: بعثت بالحنيفية السمحة. إن تحقيق السماحة في أسمى المعاني وأرقاها يتطلب تطبيقها عمليا في كل مناحي الحياة، ومن ذلك بر الوالدين، إذ قرن المولى سبحانه وتعالى برهما بعبادته تكريما لهما وحثا على رعاية حقوقهما. ومن أعظم طرق البر السماحة معهما، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل وفي تأكيد السماحة معهما دعا الإسلام إلى صحبتهما بالمعروف، حتى وإن دعا ولدهما إلى معصية الله جل وعلا، وهذا بلا شك مع عدم الطاعة في معصية الله سبحانه وتعالى، إذ يقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ومن الأمور التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمور التي وصى فيها على السماحة بين الأرحام، فبين أن الواصل ليس من يعامل رحمه بالمثل، إن أحسنوا أحسن إليهم وإن أساءوا أساء، فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. كما أكد الإسلام على ضرورة السماحة بين الزوجين بحسن العشرة، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فينبغي أن يسود العفو والتسامح والمودة والمحبة وحسن العشرة والتغافل عن الزلات بين الزوجين. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ويقول أيضا: استوصوا بالنساء خيرا، رواه البخاري. وهنا نذكر أو يذكر بعضنا البعض بحسن الجوار، ومن أفضل ذلك السماحة مع الجيران، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامة على صدق الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. إخوة الإيمان مستمعي الكرام، ما أحوجنا إلى أن نتمسك بقيم ديننا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحقق السماحة في سلوكنا ومعاملاتنا. ومن المؤكد أن كل إنسان يحب أن يحسن إليه غيره في المعاملة، فأولى أن يبدأ بذلك ليجده، لأن من كمال الإيمان وتمامه أن تحب للناس ما تحبه لنفسك، إذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
0: يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، تحية من مدنف جم الصبابة واله، صلى عليك الله، صلى عليك الله جل جلاله، صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله.
1: إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها من الهندسة الإذاعية زميل عبد الرحمن أحمد. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعود ونستمع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 51 من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

آلته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.

تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا،

أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

0: أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة المائدة. اللقاء التالي يأتيكم في 2:07 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان في 15:45 تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ضيفنا فيها الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ويحاوره على الهواء ويتلقى أسئلتكم الزميل الدكتور كمال نصر الدين. مستمعينا، ونوجه عناية حضراتكم إلى أننا من الآن نتلقى رسائلكم واستفساراتكم التي ستعرض خلال هذه الفترة على تليفون رقم 275-5704. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحجرات، يتلو علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة الحجرات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا بك دكتور علي.
2: أهلا ومرحبا.
1: على مدى لقاءات سابقة تحدثنا عن عقوق الوالدين، هذه الكبيرة التي تقع من بعض الأبناء وكثرت في زماننا هذا، وأصبحنا نرى صورا متعددة لهذه الكبيرة أو لهذا التصرف العقوق. تحدثنا عن صور عديدة واضحة وجلية نراها من الأبناء نحو آبائهم وأمهاتهم، سواء وهم صغار أو حتى في سن الكبر. ثم تحدثنا عن ضرورة التزام الأبناء بهذا البر، لكن اسمح لي اليوم نشير لنقطة مهمة دكتور. مع أنه ليس هناك مبرر للعقوق، لكن بعض الآباء فعلا قد يقصرون في حق أبنائهم وفي تربيتهم، وتصدر عنهم أخطاء تربوية تجعل الأبناء يعني لا يبرونهم أو يقصرون في حقهم. نؤكد أنه ذلك ليس مبرر للعقوق، لكن نريد أن نلفت نظر الآباء لهذه الجزئية. رحم الله والدا أعان ولده على بره كما ورد في القول المأثور، كيف ذلك؟ كيف يعين الآباء أبناءهم على البر ويجنبونهم خطر العقوق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. أستاذة منى، أشكر حضرتك على طرح هذا الموضوع بهذه الجرأة، لأن هذا أمر مهم جدا، وهذا يسبب فجوة كبيرة في المجتمع. بعض الآباء لا يفهم حقيقة التربية ولا درجة الرعاية التي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأب راع ومسؤول عن رعيته. هذه الرعاية، خاصة الرعاية الأسرية، رعاية بالرحمة ورعاية أبوة ورعاية حنان. الأب إذا كان قاسيا مع أولاده، وإذا كان عنيفا، وإذا صدر لهم وجه الحزم والحسم والقوة، فإن الأولاد صغارا يطيعونه، لكن يتولد عندهم كبت. هذا الكبت عندما يكبرون ويصلوا لمرحلة الإدراك يتحول إلى تمرد، ويتحول إلى عدم قبول للأب الذي كان يمارس هذا الضغط عليه، وهذا خطأ عظيم جدا في التربية. وهنا أدب نبوي عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج الإمام أحمد في مسنده: إن شر الرعاء الحطمة. الرعاء اللي هم الرعاة الذين يرعون المواشي والإبل، الراعي اللي دايما يمسك العصا ويضرب المواشي بعنف بسبب وبغير سبب،
1: نعم،
2: يولد عندها العنف. فإذا تولد عندها العنف لا تأكل باطمئنان ولا تشرب باطمئنان، ولا يكون منها هذا الود الذي يكون بين الإنسان وبين حتى من يرعاه أو من يقوم عليه، يفقد روح الود وروح التفاهم بينه وبين من يقودهم. كذلك هذا في المجالات الإنسانية.
1: نعم.
2: إذا كان الأب يزعم إن الهيبة وإن المقام وإن الاحترام يكون بالخوف والعقاب والعقاب الصارم، فإن ذلك قد يفلح في سن الصغر، لكنه يولد مشاكل قاسية جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف أطفاله، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى يحمل أمامة حفيدته بنت زينب،
1: نعم،
2: رضي الله تعالى عنها، يحملها وهو يصلي، فإذا قام حملها، وإذا ركع أو سجد وضعها، مع إن الصلاة طبيعتها ليست فيها الأفعال العادية ولا يناسبها هذا الفعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي للأمة درسا أن الانشغال بأرقى العبادات لا ينبغي أن ينسينا حاجة هؤلاء الأطفال. هذا الطفل لا يعرف شغلك ولا يعرف أعباءك، لكنه يعرف أن تقبله، يعرف أن تطبطب عليه، يعرف أن يرى منك الحنان. هو لا يقدر المسؤوليات التي عليك ولا النفقات التي تبذلها، لكنه يسعد بالخمسة جنيه والعشر جنيه اللي انت تديها له يجيب حاجة حلوة بإيده، هذا يدخل السرور عليه.
1: نعم.
2: يحب.
1: صحيح.
2: التمل. فهذا أمر لابد أن يراعيه الإنسان.
1: مسألة دكتور، اعتقاد بعض الأباء أن هذه الشدة أو هذا الحزم في التربية يعني يخلق شخصيات قوية مسؤولة تستطيع تحمل جسام الحياة ومشاكل الحياة، قد يظن بعض الآباء ذلك، إنما اللين والطبطبة دي رخاوة تصنع من الشباب بالذات الأولاد رجال ضعاف. هذا ظن بعض الأباء.
2: هذا ضعف في البصيرة.
1: نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف أحفاده، كان الحسن والحسين يعني يعبث ويلعب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم
1: يحملهم كما يحمل الجمل.
2: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذان قد ارتحلاني. ننظر بقى المهابة والوقار ومقام النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك يتودد مع الصبيان لهذه الدرجة. فنحتاج إلى أن ندرك هذا وأن نستوعب هذا وأن نفهم هذا، ونداء ونعلها صرخة نقول للآباء اتقوا الله ولا تصعبوا البر على أولادكم. إحنا أستاذة منى تصادفنا حالات ربما يكون الولد فعلا مؤدب ويريد أن يبر أباه، لكن الأب قاسي.
1: نعم.
2: قلبه غليظ لا يرحمه ولا يسمح له، دائما يكبته ودائما يحطم معنوياته،
1: يهينه ويتطاول عليه.
2: هذه كارثة حقيقة.
1: مسألة الإهانة والضرب يا دكتور، وبالذات يعني أمام الآخرين، مسألة تكسر قلب الأبناء نحو هذا الأب. وكما أشرت حضرتك ربما لما يتمكن الابن من أبيه ربما يقسو عليه كما
2: بالضبط
1: عانى
2: ويتحول
1: منه القسوة.
2: لا نبرر هذا السلوك
1: ليس مبررا،
2: لكن الأب مساهم ومساهم بدرجة كبيرة في هذا، لأن إذا كان كل فعل له رد فعل فهذا رد الفعل. ولذلك كثير جدا من الأخطاء التي نراها من العقوق قد يكون الأب متسببا فيها بالفعل. ولذلك نشكر حضرتك على مقدمة هذه الحلقة. رحم الله والدا أعان ولده على بره، لأن البر ده هذه ثمرة لغرس أنت تغرسه، فينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل.
1: مسألة العدل معهم أيضا يا دكتور دي
2: في غاية الأهمية،
1: وعدم التمييز بينهم وبين بعض وعدم المقارنة بين الابن وبين أخيه أو
2: في
1: غيره
2: غاية الأهمية. في غاية الأهمية
1: أيضا مهمة.
2: النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكان عطاء رضي الله تعالى عنه يقول لا يحل للأب أن يميز بين أولاده ولو برغيف محترق. يعني يدي واحد رغيف محروق لن يؤكل على حساب الآخر.
1: نعم.
2: هذه كارثة. والإمام الشافعي رضي الله تعالى
1: رضي عنه وارضاه
2: لما تكلم عن حديث النعمان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد قال عبارة يعني نراها من نور الله عز وجل لأوليائه، قال وفيه هذا الحديث من الأدب استحباب التسوية بين الأولاد، فإن الأقارب ينفس بعضهم بعضا ما لا ينفس العدا.
1: بمعنى
2: الأولاد بينهم وبين بعض بينهم
1: تنافس،
2: الأحقاد والتنافس والنفسية التي تتضايق بتمييز الأخ على حساب أخي. ربما الولد لو رأى مثلا زميله في المدرسة معاه سندوتش شاورما هو بيأكل سندوتش بيض أو بيض لا يتضايق، لكن لو وجد أخاه من أبيه وأمه هو رايح المدرسة ده لابس لبس جديد ولا لابس لبس قديم أو شنطة جديدة ولا معي شنطة قديمة
1: يحترق
2: أو
1: ده واخد
2: مصروف يحترق قلبه ويتضايق. شوف الإمام الشافعي قال إن الأقارب ينفس بعضهم بعضا ما لا ينفس العدا، وهذا أمر مهم جدا. فنقول لناس اتقوا الله عز وجل. وهنا نصيحة مهمة جدا للآباء وللأمهات، إذا كان عندك بنت فقيرة أو ولد وانت شايف ظروفه تعبانة وأردت أن تصله هذا لا حرج فيه، لكن لا يكون هذا أمام الناس، ليكن سرا.
1: نعم.
2: إذا كان في ولد أنت تحبه وتريد أن تحسن إليه لا تجعل إخوته أعداء له. ودائما ما نتذكر هذه الوصية الربانية العظيمة جدا، والله تبارك وتعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا أعظم تأمين لإصلاح ذات البين بين الأولاد، وهذا أعظم ما يدخره الإنسان لأولاده، أنه يحاول دوما أنه يكون همزة الوصل بالنسبة إليه وأنه يتقبله وأنه يحتملهم. والأولاد مش على درجة واحدة، لا في الحب ولا في البر ولا في العاطفة ولا في الحنان، وأنت دورك أنك تكون همزة الوصل.
1: يعني ختاما يا دكتور كلمة للأبناء وكلمة للأباء عن أهمية هذا الموضوع البر.
2: أما بالنسبة للأبناء فأقول له يا بني البر باب سهل إلى الجنة فإياك ثم إياك أن تفلته، وهو أن يغلق في وجهك. وعاقبة العقوق ليست في الآخرة وحسب، وإنما تعجل في الدنيا من قلة البركة ومن ضيق الرزق ومن حتى مشاكل قد تدركها وقد لا تدركها وقد تعلمها وقد لا تعلمها. أما الآباء والأمهات فنقول لهم اتقوا الله ولا تصعبوا البر على أولادكم، أعينوا أولادكم على بركم، إذا فعل لك شيئا قل له كتر خيرك جزاك الله خيرا، لو قبلك وكانت الظروف مع ضيقة وقبلك كيلو فاكهة ولم يعجبك قل كتر خيرك إنك آثرتني، مجرد أن أنت أتيت إلي بهدية ولو بسيطة هذا دليل على أنني في دائرة اهتمامك وفي بالك. لا تجعلوا البر صعبا على أولادكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل البر دوما.
1: اللهم أمين. شكرا للدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وشكرا لكم أحبتي في الله، والشكر للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 5:45 بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء، عبد الرحمن أحمد من الهندسة الإذاعية، وفوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان، ونوجه عناية حضراتكم إلى أننا الآن نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم التي ستعرض في الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، والتي تأتيكم في 5:45 بمشيئة الله تعالى مع ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين. يسعدنا الاتصال على رقم 2-75-75-104. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى في رحاب تلاوة من سورتي الفتح والبينة، يتلوها على مدى نصف الساعة القارئ شيخ عبد الفتاح الشاشعي.

لهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ

güzel.

ذلك مثلهم في التوراة.

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى

0: عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
1: من سورتي الفتح والبينة تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: تبارك الله ربي شأنه الكرم.
1: مع المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم.

0: أموت.
1: كنا مع المبتهل الشيخ الشريف عبد المنعم خليف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعود ونستمع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يستأنف الترتيل بدءا من الآية 9 بعد 100 من سورة المائدة إلى ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورتي المائدة والأنعام. اللقاء التالي في الواحدة بعد منتصف الليل بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا الإخبارية حول العالم الإسلامي، حررتها أمل سعد ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. في هذه الجولة شارك الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في افتتاح مؤتمر الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة، والمقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 21 إلى 23 من سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والمفكرين وأساتذة الجامعات والشباب. تتناول محاور المؤتمر وأوراقه العلمية واقع الهوية المصرية والتحديات التي تواجهها ودور المؤسسات والسياسات في تشكيلها، ويستهدف المؤتمر إتاحة حوار يجمع بين الخبرات البحثية والأجيال المختلفة والخروج بمخرجات قابلة للتطوير والاستفادة منها في السياسات والبرامج الوطنية. هذا ويعقد المؤتمر بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة ومحافظة الإسكندرية، ويستهدف تعزيز الحوار حول الهوية الوطنية وترسيخ الوعي لدى الأجيال الجديدة وبحث سبل الحفاظ على الجذور الحضارية المصرية مع مواكبة المتغيرات المعاصرة. دعا مجلس حكماء المسلمين برئاسة فاضلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى تعزيز الجهود الدولية لإنهاء ما يشهده العالم اليوم من حروب ونزاعات خلفت ملايين الضحايا والمصابين واللاجئين والمهجرين، وحرمت أعدادا كبيرة من البشر من الأمن والسكن والمأوى. وقال مجلس حكماء المسلمين في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي وافق 21 من سبتمبر من كل عام، إن السلام جوهر رسالة الإسلام ومقصد أصيل من مقاصده، وتدعو تعاليمه السمحة إلى صون النفس الإنسانية وإعلاء قيم الرحمة والتعايش ونبذ العنف والكراهية، مشددا على أن نشر ثقافة السلام يمثل محورا رئيسا في رسالته وجهوده منذ تأسيسه من خلال مبادراته وبرامجه العالمية الرامية إلى مد جسور الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وفي مقدمتها جولات الحوار بين الشرق والغرب ومنتدى شباب صناع السلام وبرنامج الحوارات الطلابية من أجل الأخوة الإنسانية. ودعا مجلس حكماء المسلمين قادة العالم وصناع القرار والمؤسسات الدينية والفكرية والإعلامية إلى تحمل مسؤولياتهم في إنهاء الصراعات ونشر ثقافة السلام ومواجهة خطابات الكراهية والتعصب. أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حملة توعوية موسعة بعنوان أسرة واعية حياة آمنة، تهدف إلى تعزيز الوعي بمكانة الأسرة وبيان ما أولته الشريعة الإسلامية من عناية بها. تتناول الحملة عددا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بيان كيفية حماية الإسلام للأسرة من خلال منظومة من الأحكام والتوجيهات التي تحفظ حقوق أفرادها وتنظم علاقاتهم، والتعريف بمقومات الأسرة الناجحة وأهمية المودة والرحمة وحسن العشرة والتفاهم بين الزوجين، إلى جانب التوعية بأهمية الحوار وإدارة الخلافات الأسرية بصورة تحفظ الكرامة وتصون الروابط الأسرية. ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة التي ينظمها المجمع أسبوعين، متضمنة مجموعة من الخطب والدروس والندوات والمحاضرات التوعوية في المساجد والمعاهد الأزهرية والمدارس والمؤسسات الحكومية والنوادي ومراكز الشباب وقصور الثقافة، كما تشمل الفعاليات نشر محتوى رقمي عبر المنصات الرسمية للمجمع. استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بحضور الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية لافتتاح برنامج تدريب المدربين بوزارة الأوقاف، والذي يأتي في إطار إعداد كوادر علمية وتدريبية متميزة قادرة على تطوير أداء الأئمة والخطباء والارتقاء بالخطاب الديني. وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تعمل على إعداد كوادر علمية وإدارية شديدة التميز تمثل قيادات مستقبلية للوزارة تستطيع إحداث تقدم كبير في تجويد وإتقان العمل والارتقاء به إلى المستوى المشرف والمطلوب، مشيرا أن الوزارة تستهدف إعداد عالم رباني تقي ناجح مبدع قادر على تحمل المسؤولية وابتكار حلول للمشكلات المعقدة، بما يسهم في تقديم خطاب ديني أخلاقي وقيمي رشيد ومواجهة التطرف والانحرافات السلوكية. اختتمت الفعالية بمناقشات مع الأئمة حول مستهدفات البرنامج ودور الكوادر المؤهلة في اكتشاف الكفاءات وتأهيلها بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل الدعوي والعلمي بمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية. هذه أنباؤنا حول العالم الإسلامي تأتيكم من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. استقبل الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر أوائل طالبات الثانوية الأزهرية الملتحقات بكليات الجامعة هذا العام عقب تسكينهن بالمدن الجامعية بالقاهرة، وهنأهن بما حققنه من تفوق ونتائج مشرفة. وأكد رئيس الجامعة أن ما حققته الطالبات من تفوق جاء ثمرة للاجتهاد والمثابرة في تحصيل العلم وبفضل الله ثم دعم أسرهن المستمر وتشجيعهن على التميز، داعيا الله تعالى لهن بالتوفيق والسداد خلال دراستهن الجامعية. وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن رعاية الطالبات المتفوقات تأتي في مقدمة أولويات جامعة الأزهر، مؤكدا حرص الجامعة على توفير البيئة المناسبة التي تساعدهن على مواصلة التفوق والتحصيل العلمي، وبناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أعلن رئيس جامعة الأزهر إعفاء الطالبات الأوائل من مصروفات المدن الجامعية تقديرا لما حققنه من تفوق وتشجيعا لهن على مواصلة التميز. تطلق وزارة الأوقاف 1032 قافلة دعوية بمراكز الشباب خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 من سبتمبر، تحت عنوان احترام الكبير خلق عظيم وأدب رفيع، في إطار مبادرة صحح مفاهيمك وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وتأتي تلك القوافل في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي الذي تطلع به وزارة الأوقاف لا سيما لدى فئة الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وبنائه. يواصل ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة المقام في رحاب الجامع الأزهر الشريف فعالياته الأسبوعية اليوم الثلاثاء من خلال إذاعة القرآن الكريم. يناقش خلال لقاء هذا الأسبوع قضية حجية السنة رؤية إسلامية يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. ويشارك في مناقشة موضوع الملتقى كل من الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر السابق والأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العميد الأسبق لكلية أصول الدين القاهرة، فيما يقدم الملتقى اليوم الزميل الدكتور وليد الحسيني بإذاعة القرآن الكريم. دشن وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور توفيق بن فوزان النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارة بحضور عدد من المسؤولين وممثلي شركات العمرة ومقدمي الخدمات والشركاء في القطاع. وأكد وزير الحج والعمرة السعودي في كلمته خلال الحفل أن المنتدى رسخ خلال نسخه السابقة مكانته كمنصة عالمية تجمع شركات العمرة ومقدمي الخدمات والشركاء من داخل المملكة وخارجها لبناء الشراكات والإسهام في تطوير الحلول والابتكارات التي تثري تجربة المعتمر. وفي السياق ذاته شهد الحفل إطلاق جائزة التميز في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والتي تهدف للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وتعزيز التنافس الإيجابي والابتكار بين الشركات، حيث تشمل 5 مسارات هي النقل والطيران والخدمات الفندقية والوجهات الإثرائية والهدايا والإعاشة، على أن يكرم الفائزون بها خلال أعمال النسخة الرابعة من المنتدى. النبأ الأخير في جولتنا هذه: حافظت جامعة الأزهر على عدد على عدد التخصصات المدرجة بتصنيف شنغهاي للتخصصات البحثية، حيث ظهرت جامعة الأزهر في 10 تخصصات علمية متنوعة في تصنيفه لهذا العام، لتحافظ على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية من حيث عدد التخصصات مقارنة بـ8 تخصصات فقط العام الماضي، لتؤكد جامعة الأزهر حضورها المستمر في تصنيف شنغهاي منذ عام 2021. وبهذه المناسبة هنأ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر منسوب الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بتلك النتيجة المتميزة، مؤكدا أن استمرار جامعة الأزهر ضمن أفضل الجامعات العالمية يمثل ثمرة للجهود المخلصة التي يبذلها أبناء الجامعة، وأن تلك النتيجة تعكس ما تشهده الجامعة من تحسن مستمر في الأداء البحثي والعلمي. يذكر أن تصنيف شنغهاي من أكثر التصنيفات الدولية صرامة في تقييم الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعات، مما يؤكد قدرة جامعة الأزهر على الحفاظ على موقعها العالمي وتحسين ترتيبها محليا في الوقت ذاته. بهذا وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية حول العالم الإسلامي، حررتها الزميلة أمل سعد، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، إشراف الزميل إسماعيل دويدار. حتى نلقاكم في جولة قادمة، لكم منا أطيب التحية، وهذه تحيات عبد الرحمن أحمد من الهندسات الإذاعية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النحل، يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: هل تحتاج المجتمعات إلى سن قوانين صارمة للرخص الزوجية، بمعنى تأهيل المقبلين على الزواج لحماية المجتمع من زواج غير ناضج ينتج أجيالا مشوهة؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مما لا شك فيه أن الزواج مسؤولية، وأن للأسرة في الإسلام أهمية، وأن كل فرد من أفراد هذه الأسرة ينبغي أن يكون مؤهلا لذلك، واعيا مدركا لما سيلقى على عاتقه من مسؤوليات ومن تبعات. ومن هنا كان الزواج في الإسلام لمن قدر عليه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة القدرة على مسائل الزواج وما يتعلق به وما يتبعه. البعض بيفهمها خطأ في القدرة على النكاح، هذا مفهوم قاصر وخاطئ. وبالتالي كان الشباب قديما إذا أراد أن يتزوج كان ينظر في أهليته لذلك من عدمه. وقبل هذا وذاك الإحساس الشخصي، الدافع الداخلي، هل عنده قدرة على الأبوة؟ هل لديها قدرة على الأمومة؟ كان ذلك كافيا لإنشاء أسرة سعيدة في الماضي. الآن اختلط الحابل بالنابل، قد تراه رجلا من حيث الهيئة لكن في داخله هواء ليس بشيء، قد تراها امرأة لكن عقليتها وتفكيرها ليس بشيء. ومن هنا فسن القوانين ووضع التشريعات التي تكفل وتضمن أن يكون كل فرد من أفراد هذه الأسرة أو من جناحي هذه الأسرة مؤهلا لذلك لا مانع منه شرعا ولا مانع منه عقلا وفطرة. المسألة ليست مسألة نكاح وإنجاب، وإنما المسألة قائمة على أن يكون كل فرد من أفراد الأسرة واعيا مدركا، لأن هؤلاء الأطفال الذين سيأتون من بعد سيكون لهم دور في مجتمعهم إيجابا كان أو سلبا. ومن هنا يحرص الإسلام دائما وأبدا على أن يكون كل فرد من هذه الأفراد من الصالحين لبناء المجتمع، لبناء النفس، لبناء الأسرة. ومن هنا هذه التشريعات لا بأس بها ما دامت لا تعارض نصا شرعيا، وما دامت لا تصادم فطرة إنسانية، ما دامت تكفل للإنسانية إنشاء أسرة سليمة صحيحة على كتاب الله وعلى هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. يوم أن فرطنا في مسؤولياتنا كآباء أو كأمهات، انظر إلى أطفال الشوارع، انظر إلى أطفالنا في المدارس، انظر إلى أطفالنا في النوادي وهنا وهناك، كيف ترى الأخلاق، كيف ترى التربية، كيف ترى السلوك. ذلك كله ناتج عن أن أعضاء الأسرة، الزوج أو الزوجة، ليس مؤهلين للقيام بهذا الدور. الأبوة مسؤولية يا شباب، الأمومة مسؤولية كذلك. الذي سيسأل عن ذلك ويحاسب عن ذلك ليس بشرا، إنما هو الله الخلاق العليم. ومن هنا ينبغي أن نضع الشيء في موضعه، وأن نضع الأمور في نصابها تسعد بنا الحياة.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النمل، يتلو علينا القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم طاسين.

0: وسبحان الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: من سورة النمل تلا أعلن القرشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أمر الله تعالى عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال الرجل: نعم، بل كلاهما. قال صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله؟ قال الرجل: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. والفلوة هو المهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. وعن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. رواه أبو داود، حديث صحيح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي، حديث صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: حتى يحكم بين الناس. رواه البيهقي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل نستمع إلى فقرة من المصحف المجود بصوت الشيخ طه الفشني لما تيسر من آيات سورة البقرة. نستمع بداية إلى التقدمة بصوت الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الربع الرابع عشر من سورة البقرة هو ربع التشريع العملي، تضمنت عدة أحكام عملية، بعضها على صيغة جواب عن سؤال، وبعضها مطلق بيان لأحكام، فهي مواد قانونية عملية، ولكنها وردت على سنن القرآن في التقنين، مقرونة بالإشارة إلى حكمة التشريع وعدالة الشارع ورحمته. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. في هذا الجواب عن السؤال لفت العقلاء بأبلغ أسلوب إلى اجتناب الخمر والميسر، لأنهما إذا كان فيهما نفع من ناحية السرور بالنشوة والطرب والربح من المقامرة والمخاطرة، ففيهما ضرر أكبر من نفعهما من ناحية التأثير في العقل والإدراك والتمييز وأكل مال الغير بالباطل، وهذا كله يؤدي إلى الوقوع في العداوة والبغضاء ويلهي عن ذكر الله وعن الصلاة والواجبات. ولا ريب في أن العاقل الذي يحكم عقله ولا يغلب هواه على عقله لا يتعاطى شيئا إثمه أكبر من نفعه ومفاسده أكثر من مصلحته. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. في هذا الجواب إرشاد المنفق المتصدق في وجوه البر والخير إلى أن ينفق العفو، أي الفضل الزائد عن حاجته وحاجة من يعولهم من أهله وذوي قرابته، لأن الصدقة في وجوه البر والإنفاق في سبيل الله يجب أن تطيب بها نفس المتصدق والمنفق، ولا تطيب نفس المتصدق والمنفق إلا إذا كان ما ينفقه زائدا عن حاجاته. ولهذا جاء في الحديث إنما الصدقة عن ظهر غنى، وجاء في الحديث لا تقبل صدقة المرء وأقاربه محاويج. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. بعض الناس يتحرجون من أن يكونوا أوصياء على اليتامى احترازا من ظلمهم وأكل شيء من أموالهم، فالله سبحانه أرشد إلى أن تولي أمور اليتامى والقيام بشؤونهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم والبعد عنهم وعن أموالهم. فليست الفضيلة في الفرار من العمل، وإنما الفضيلة في العمل بالإصلاح. ولهذا قال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وفي هذا الربع بين الله سبحانه السنن العادل الحكيم في إيقاع الطلاق، ومن هذا البيان يتجلى أن الطلاق في الإسلام لو نفذ كما شرعه الإسلام لا ظلم فيه ولا إجحاف، وإنما الظلم والإجحاف هو في سوء استعمال المسلمين لهذا الطلاق. فالذي تدل عليه نصوص الشريعة وروحها أن الأصل في الطلاق الحظر، أي أنه محظور لأنه قطع لرابطة أن امتن الله بها على عباده وجعلها وسيلة المودة والرحمة والتعاون. وهذا المحظور لا يباح إلا لضرورة أو حاجة تدعو إلى الخلاص وإلى قطع تلك الرابطة، وحين إباحته للضرورة أو الحاجة شرع الله له نظاما يكفل تدارك الخطأ فيه، فقال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي أن التطليق المشروع ليس قطع رباط الزوجية قطعا باتا دفعة واحدة، وإنما هو شرع على مرات ثلاث. فالطلقة الأولى بمنزلة حل العقدة الأولى من عقد الزوجية الثلاثة، وبمثابة إنذار أول للزوج والزوجة حتى إذا ندم وتنبه وغير من نفسيهما وخطتهما في الحياة الزوجية كان الباب مفتوحا لتدارك الأمر ومراجعة الزوج زوجته. ولهذا قال سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في وقت الاعتداد من هذه الطلقة الأولى. والطلقة الثانية هي بمنزلة الطلقة الأولى، حل للعقدة الثانية من عقد الزوجية وإنذار ثان، وحال الزوجين بعد الثانية حالهما بعد الأولى. فإذا لم ينجح الإنذار بعد الإنذار ولم تتغير حال الزوجين ووقعت الطلقة الثالثة، بان أن هذه زوجية لا خير في بقائها، وأن حلها أحق من ربطها، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقدموا لأنفسكم واتقوا

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.

قرر ذلكم أزكى لكم

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في الخامسة إلى الربع موعدكم مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. معنا في فترة اليوم ضيفان كريمان وعالمان جليلان، الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سيقومان بالرد على رسائل واستفسارات حضراتكم إن شاء الله، ومعهما على الهواء من أسرة المذيعين الدكتور كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: صبح.

هو رب الوجود، هو هو

0: سبحانك جل جلالك يا الله. كنا مع المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 4:15، موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أذن الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة المغرب إن شاء الله في 6:52. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة طه، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة طه.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: سمعت من يقول أثناء رفع الإمام من الركوع صيغا مختلفة للحمد، فما أفضلها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد ورد في ذلك عدة أحاديث، منها عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الإمام عند رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده، وعند رفع المأموم خلفه يقول: ربنا ولك الحمد. وقد ثبت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على صيغ أخرى قالها الصحابة رضي الله عنهم باجتهادهم، منها ما رواه أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني بعد أن قام من الركوع وبعد أن قال: ربنا ولك الحمد. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، يعني سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها يا رسول الله. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أي يتسارعون فيما بينهم أيهم يرفعها، أي إلى الله عز وجل، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: بسم

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 65 بعد 100 من سورة آل عمران، ومعنا فضيلة الإمام الأكبر الذي يتفضل بإلقاء الضوء على هذه الآية الكريمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديث سورة آل عمران عن غزوة أحد ما زال موصولا، وفي الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل رد على ما تفوه به المنافقون من أكاذيب، وقوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. هذه الآية الكريمة كلام مستأنف مسوق لإبطال بعض ما نشأ من الظنون الفاسدة إثر إبطال بعض آخر تقدم الحديث عنه. فإن من فوائد غزوة أحد أنها كشفت عن قوي الإيمان من ضعيفه، وميزت الخبيث من الطيب. وإذا كان انتصار المسلمين في غزوة بدر جعل كثيرا من المنافقين يدخلون في الإسلام طمعا في الغنائم، فإن عدم انتصار المؤمنين في أحد قد أظهر المنافقين على حقيقتهم ويسر للمؤمنين معرفتهم والحذر منهم. ومعنى الآية الكريمة أفعلتم أيها المؤمنون ما فعلتم من أخطاء، وحين أصابكم من المشركين في يوم أحد نصف ما أصابهم منكم قبل ذلك في غزوة بدر تعجبتم وقلتم أن هذا، أي من أين لنا هذا القتل والخذلان ونحن مسلمون نقاتل في سبيل الله وفينا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعداؤنا الذين قتلوا منا من قتلوا مشركون يقاتلون في سبيل الطاغوت. فالجملة الكريمة توبيخ لهم على ما قالوه، لأنه ما كان ينبغي أن يصدر عنهم هذا القول، إذ هم قد قتلوا من المشركين في بدر 70 من صناديدهم وأسروا منهم قريبا من هذا العدد، وفي أحد كذلك كان لهم النصر في أول المعركة على المشركين وقتلوا منهم قريبا من 20، إلا أنهم حينما خالفوا وصية رسولهم صلى الله عليه وسلم وتطلعوا إلى الغنائم منع الله تعالى عنهم نصره فقتل المشركون منهم قريبا من 70. وقوله عز وجل قلتم أن هذا هو موضع التوبيخ والتعجيب من شأنهم، لأن قولهم هذا يدل على أنهم لم يحسنوا وضع الأمور في نصابها، حيث ظنوا أن النصر لا بد أن يكون حليفهم حتى ولو خالفوا أمر قائدهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم، ولذا فقد رد الله تعالى عليهم بما من شأنه أن يعيد إليهم صوابهم، وبما يعرفهم السبب الحقيقي في هزيمتهم، فقال: قل هو من عند أنفسكم، أي قل لهم يا محمد إنما أصابكم في غزوة أحد سببه أنتم لا غيركم، فأنتم الذين أبيتم إلا الخروج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليكم بالبقاء في المدينة المنورة، وأنتم الذين خالفتم وصيته بترككم لأماكنكم التي حددها لكم وأمركم بالثبات فيها، وأنتم الذين تطلع بعضكم إلى الغنائم فاشتغلتم بها وتركتم النصيحة، وأنتم الذين بعضكم تفرق عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ساعة الشدة والعسرة، فلهذه المخالفات التي نبعت من أنفسكم أصابكم ما أصابكم في غزوة أحد، وكان الأولى بكم أن تعرفوا ذلك وأن تعتبروا وأن تقلعوا عن هذا القول الذي لا يليق بالعقلاء، إذ العاقل هو الذي يحاسب نفسه عندما يفاجئه المكروه، وهو الذي يعمل على تدارك أخطائه ويقبل على حاضره ومستقبله بثبات وصبر، مستفيدا بماضيه ومتعظا بما حدث له فيه. وما أحوج الناس في كل زمان وفي كل مكان إلى الأخذ بهذا الدرس، فإن كثيرا من الناس يقصرون في حق الله وفي حق أنفسهم وفي حق غيرهم، ولا يباشرون الأسباب التي شرعها الله للوصول إلى النصر، بل يبنون حياتهم على الغرور والإهمال، فإذا ما أصابتهم الهزيمة مسحوا عيوبهم في القضاء والقدر أو في غيرهم من الناس، أو شدهوا لهول ما أصابهم بسبب تقصيرهم، ثم قالوا أن هذا، وما دروا لجهلهم أن الله تعالى قد جعل لكل شيء سببا، فمن باشر أسباب النجاح وصل إليها بإذن الله، ومن أعرض عنها حرمه الله تعالى من عونه ورعايته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، التي نرد فيها على ما لديكم من أسئلة فقهية. ويسعدنا في لقاء اليوم أن يكون معنا للرد على أسئلتكم عالمان فاضلان، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وتقبلوا تحيات الزملاء عبد الرحمن أحمد من الهندسة الإذاعية، وأحمد عثمان المشرف على صفحتنا على الفيسبوك، وحامد صابر من أسرة الإعداد، ومعكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين.

0: أرحب بضيفي الكريمين في هذا اللقاء، أهلا بكما ومرحبا.
1: أهلا وسهلا،
0: وأنا طبعا سعيد بكما في هذه الفترة، سعادة غامرة.
1: بارك الله فيك.
0: نعم، بارك الله فيكما. نبدأ بتلقي أول اتصال في هذه الفترة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نعم،
2: أنا عايزة أسأل سؤال بعد إذن حضرتك.
0: نعم تفضلي.
2: أنا مسافرة مشيئة الرحمن تعالى قبل أذان الفجر، وهوصل المكان اللي أنا هوصله بعد الشروق بوقت كافي، وقت كتير يعني حوالي عن ساعتين وأكتر. دي وأنا مسافرة، وأنا راجعة هرجع هركب الباص قبل أذان الظهر، وهرجع بيتي هنا بعد أذان العشاء بأكتر من ساعة، حوالي عن ساعتين. أعمل إيه في الصلاة؟
0: تمام، حاضر.
2: مش عاوزة يفوت عليا فرض من فروض ربنا عشان الأمر مش مضمون.
0: طيب، حاضر، نجيبك إن شاء الله. حاضر،
2: ماشي، شكرا.
0: عفوا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنني أرحب بزميلي الفاضل العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وهي سابقة طيبة لهذا البرنامج. أن نشترك معا في لقاء طيب. بالنسبة لسؤال المستمع الكريمة، هو متعلق بعملية القصر والجمع خلال السفر. ضوابط تحقيق الرخصة هو مغادرة البلد الذي أقيم فيه الذي سأسافر منه. فلا يجوز فالراجع من أقوال الفقهاء أن أبدأ في قصر الصلاة قبل بداية السفر، يعني مغادرة حدود المدينة. فلو كانت مثلا مسافرة اسكندرية خرجت إلى الطريق الصحراوي، هنا بدأ السفر. قبل الطريق الصحراوي هي لازالت في بلد الإقامة، فلا الحق في الآتي ما دامت قد بدأت الطريق. العربيات النهاردة بنقول للسواق أقف عشان نصلي الظهر في المسجد اللي جاي ده، أو حتى تفتري السجادة بجوار السيارة وتصلي. فلا الحق في أن تقصر فتصلي الصلاة الرباعية ركعتين بدلا من أربعة. ولها الحق في الجمع تقديما وتأخيرا، فتصلي العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، جمع تقديم أو جمع تأخير. ولها الحق في ذلك طوال السفر، وإذا كانت إقامتها في البلد الذي تصل إليه عند الرأي الراجح أيضا والمعمول به إفتاء، ستقيم 3 أيام، من حقها أن تستمر في الرخصة لأنها غير مقيمة. وتقصر وتجمع خلال هذه 3 أيام. هي بتقول هترجع هتمشي الفجر من البلد اللي هي هتسافر منها رجوعا، وهتسر العشاء، يبقى من حقها تستفيد بالرخصة أول ما تاخد طريق السفر في العودة. لا الحق أن تقصر وتجمع حتى تصل إلى بلد الإقامة.
0: نعم، متى تتم؟ يعني إذا دخلت حدود بلدها
1: خلاص انتهت. لا، اذا البلد المسافره اليه
0: في العودة،
1: انما في العوده متى دخلت حدود البلد اللي هي بلد الاقامه بتاعتها الاصليه انتهت رخصه السفر. ففي الحاله دي ما تقصرش. ولذلك هي ان شاء الله بتقول اوصل العشاء، المغرب بقى بتقف في الطريق حتى لو كان لسه على القاهره نص كيلو، وتصلي قصرا للعشاء وجمعا سواء تأخير أو تقديم مع المغرب والعشاء.
0: نعم، إن شاء الله. بارك الله فيكم أستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين. نادى بلا سؤال آخر أيضا عبر الهاتف.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام.
3: مرحبا وأهلا وسهلا.
4: معذرنا حضرتك، هو مثلا أنا في حاجة في وجهي وشي، يعني مشاكل أو عقدة شوية، يعني عشان مناخيري كبيرة شوية، فناس كتير قوي بتشكي عليا حتى جوزي. هو أصلا في الإسلام حلال لو مثلا أنا حبيت أعمل حاجة مثلا تجميل وكده فيها ولا حرام؟
3: طيب، حاضر يا فندم، حاضر، سمعي الإجابة. حاضر، شكرا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالأصل أنه لا يجوز إجراء عمليات التجميل إلا إذا كانت لعلاج. وعلى هذا فإذا كانت الأنف كبيرة وتسبب لها مشكلة، ولو حتى مشكلة نفسية، ولكنها ليست على الشكل المألوف، فأصابها ضرر كبير من هذه الناحية، فأرادت أن تجري عملية تجميل لعلاج هذا الأمر، ففي هذه الحالة لا مانع شرعا ولا حرج من إجراء هذه العملية.
0: بارك الله فيكم دكتور علي فخر، حياكم الله. نذهب إلى سؤال آخر عبر الهاتف.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله، أنا ليه ابن أخت عنده كانسر وأخت تانية كمان عندها. فالمهم يعني بيبقى فيه أهل الخير كده قدامي بيبقوا يعملوا حاجات كده، فاني بضطر يعني ايه بتعمد اجيب سيرتهم قدامهم. ماشي حضرتك؟
3: نعم.
6: فهل ده حرام؟ عشان طيب يتعاطفوا معاهم بس.
3: طيب استمع الإجابة، فضيلة الدكتور هيجاوبك ان شاء الله.
6: شكرا لحضرتك.
0: دكتور محمد نجيب تفضل.
1: هو بالنسبة لهذا السؤال، اذا كان المرضى هؤلاء يعني ميسورين فما فيش داعي للست ان هي تذكر مرضهم للغير، لان ده ربما يكون فيه تجريح ليهم وهم مش محتاجين. انما اذا كانت الأدوية مكلفة وهم في حاجة، فذكرها لهذا الامر ليس على سبيل الاغتياب او اساءة اليهم، وانما على سبيل دفع القادرين على تقديم المساعدة لهم. وفي هذه الحالة يكون لك حسن نية ولا مانع من ذلك، طالما انها لا تبتزل او لا تمثل نوع من الطلب غير الكريم. ما عدا ذلك يجوز لها ذلك، لانها عايزه تعرف الاغنياء، ما كانتش تتكلم مش هيعرف. فلا مانع من ذلك بهذه الضوابط اللي انا ذكرتها.
0: نعم، بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور علي فخر، معنا أسئلة يعني وردت إلينا قبل بداية الفترة. يعني هذا سؤال من مستمعة زميلة هنا في العمل، تقول توفيت زميلة لي في

0: القريب من ذوي الرحم، فلا مانع لذوي الشأن أن يرفعوا دعوى أمام القضاء، والقاضي يلزم ذوي رحمها بأن يكونوا في
1: ذوي الرحم
0: رعايتها.
1: من جهة الأب أو من
0: من
1: جهة
0: جهة
1: الأم؟
0: الأم
1: من
0: أولا،
1: جهة الأم.
0: إن لم
1: نعم،
0: يوجد فمن جهة الأب،
1: الترتيب من جهة الأم
0: الترتيب من
1: أولا.
0: جهة الأم أولا
1: نعم،
0: ثم من جهة الأب،
1: يعني
0: فإذا
1: الخالات مثلا.
0: الخالات أولا ثم العمات وهكذا.
1: نعم.
0: فإذا وجدنا من يصلح بأن يقوم على رعايتها وخدمتها وتربيتها من ذوي رحمها فهو أولى، وعلى
1: نعم.
0: هذا فإن لم يكن ذلك طوعا فليكن جبرا عن طريق حكم قضائي يصدر من المحكمة.
1: نعم، بارك الله فيكم. نعود إلى مواصلة تلقي الأسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام،
1: مرحبا وأهلا وسهلا.
2: أهلا بحضرتك، لو سمعت عندي سؤال للشيخ.
1: اتفضلي.
2: بقول لحضرتك، بالنسبة للكتب بتاعة الأولاد في الدراسة وكده، بيبقى فيها لفظ الجلالة وآيات قرآنية، وإحنا الكتب طبعا دي مش بنستخدمها، فأنا يعني برميها كده أو بديها لحد الناس اللي ما بيلموا الكتب وكده، فده مش حرام إن هي تترمي؟ أو أصلا مش هفضل كل مثلا آية وكده أقصها أو أحرقها من الكتاب يعني.
1: طيب، واضح واضح السؤال.
2: ماشي،
1: حاضر
0: شكرا
1: حاضر،
0: لحضرتك،
1: استمعي
0: شكرا.
1: لي بقى. نعم، تفضل دكتور محمد نجيب. نعم، تفضل.
3: المجتمع الكريمة
1: نعم
3: حريصة على أنه الكتب بتاعة التربية الدينية واللغة العربية
1: نعم
3: كثيرا ما يستدل ببعض الآيات
1: نعم
3: القرآنية أو البسملة أو بعض ألفاظ الجلالة. فطبعا هو كلام الله سبحانه وتعالى وصفات الله وكل هذا علينا احترامه وتقديسه وعدم تعريضه للإهانة أو للإخلال بتكريمه. فلكن في العملية الدراسية الألفاظ دي داخلة في آلاف الكلمات الأخرى المحيطة، اللي هي الشرح والتفاصيل وكلام آخر غير ليست له علاقة. ولكن مع ذلك نقول عند التخلص من هذه الكتب قدامنا وضع من اتنين: إما هندي لها لحد عارف قيمتها، يعني مثلا ولادها طالعين سنة تانية فهنديهم لابن خالتهم اللي في سنة أولى، فلا مانع من ذلك، وننبههم برضو إذا كان نصيحة: خدوا بالكم يا أولاد إن الكتب دي فيها كذا، أو حد يدهس عليها أو يرميها تحت الأقدام أو كذا أو كذا. ما فيش حد هنديها له وهنبدأ نهين الكتب، هنعينها في الصندرة أو حد معدي يدوس عليها برجليه، يبقى التخلص منها كما ورد في بعض الكتب الفقهية بحرق هذه الكتب. يعني ما نروحش نبيعها لواحد اللي بيشتري بالكيلو وقد يعطيها لمثلا مقلة لب أو غيره.
1: أحيانا يكون هناك مصاحف ممزقة مثلا قديمة فيها بعض
3: كويس
1: الوقت
3: جدا.
1: أيضا نتخلص منها بطريق الحرق
3: أيوة،
1: أيضا.
3: إذا وصل الأمر لعدم الاستفادة من هذا المصحف، في بعض المصاحف بتلاقي المصحف ناقص منه عدة صفحات من
1: نعم.
3: سورة البقرة،
1: نعم.
3: ولكن في بعض الصور كاملة، فإذا كنت مثلا هبدأ أقرأ من الصور الكاملة التي ليس فيها بتر فيجوز الاحتفاظ به، لكن إذا كنا هنهمله لأنه ما عادش فيه كل ألفاظ القرآن، والأولى أن تكون كلها قائمة، لأن إحنا ما بنجزأش المصحف أجزاء وناخد الصحيح لا، ده هو كل متكامل. في هذه الحالة يجوز فقها التخلص من هذه الأوراق بطريقة كريمة كحرقها في محرقة، تقوم بالتخلص منها وتتحول من كلام مكتوب يمكن إهانته إلى رماد، وهذا أسلوب من أساليب الحفظ المقررة.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور محمد نجيب عوضين. أيضا هناك سؤال عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام، ازيك يا دكتور كمان؟
1: مرحبا وأهلا وسهلا.
4: الحكم الاستنجاء من الوضوء وهو واقف على المبولة، لان احنا بنخش مساجد كتير دلوقتي اصبح فيها مبولة لو مؤاخذة، فاحنا بنتوضى واحنا واقفين.
1: حكم التبول واقفا.
4: شكرا، السلام يا دكتور كمان.
1: دكتور علي فخر، نعم تفضل الإجابة.
0: في هذه الحالة إذا كان يستطيع أن يستنزه من بوله وأن يستفرغ بوله كاملا وأن يتمكن من غسل الغسل بعد التبول فلا مانع، سواء كان على المبولة أو غير المبولة. طيب، إيه الأولى؟ لو إنه يستريح قاعدا يبقى ينتظر حتى ينتهي الحمام قعودا ويدخل الحمام. إذا كان يستطيع أن يستريح على المبولة ويستعملها استعمالا جيدا ويستفرغ كما قلنا فلا مانع من ذلك، لأن الأمر مناطه استفراغ كل البول والتنزه منه واستطاعة الغسل بعد البول.
1: نعم، بارك الله فيكم. أعود إلى الدكتور محمد نجيب عوضين. عندنا سؤال ورد إلينا، يقول أحد الإخوة المستمعين: سافر ابن عمي لي منذ سنوات طويلة

0: انقطعت أخباره تماما بعدما كنا نتواصل باستمرار، وله أرض زراعية أو أراضي زراعية كثيرة نقوم برعايتها وله بيت. يقول: فهل لي أن أتملك هذه الأراضي الزراعية وهذا البيت على سبيل الميراث، خاصة أنه ليس له وارث غيري، أم ماذا أفعل؟
1: تمام. هذا الموضوع يسمى في الفقه الإسلامي بأحكام المفقود.
0: نعم.
1: المفقود هو الذي غاب، منقطعت أخباره، وليست لنا وسيلة للاطمئنان أو معرفة أين هو. والفقد له نوعين، في فقد بأسباب يغلب معها الهلاك أو الموت، زي سفينة غرقت في محيط هائج، أو حريق شب في برج سكني لا نعرف من الذي احترق أو غيره، فدي وزي الحروب، كل هذه المسائل اسمها أسباب يغلب معها الهلاك، فدي لها أحكام.
0: لكن هل لها مدى زمني معين مثلا؟
1: نعم، الفقهاء ما سابوش حاجة دكتور كمال.
0: نعم.
1: بالنسبة للفقد الآخر، عشان أقول مع بعض الاثنين، هو الفقد لأسباب طبيعية لا يغلب معها الهلاك، زي سؤال المستمع الكريم. واحد سافر يعمل دكتوراه في كندا
0: مثلا،
1: وكان بيراسل أهله وعارفين مكانه، فجأة انقطعت أخباره، ما قالش لزمايله أنا رايح ولاية أخرى أو أنا مش رايح، وفجأة يدوروا عليه لا عارفين له مكان. فهنا الشرع بالنسبة للحالة الأولى، الرأي الراجح برضو، لأن في آراء كثيرة في هذا الأمر، بمرور سنة على فقد الإنسان اللي يغلب معه الهلاك بنعلن أنه بحكم قضائي، وده بيسمى الموت الحكمي.
0: يعني لا يتصرف من نفسه،
1: لا
0: لابد أن
1: لا
0: يأخذ
1: لا
0: حكم.
1: لا لا لأنه هذا الإنسان له حقوق وعليه واجبات. اللي هو المفقود ده حقوق زي إيه؟ أبوه مات هو مسافر، له الحق في ميراثه. طيب هو مات، أبوه يورثه وإخواته يورثوه، طب زوجته ديت هتفضل كده معلقة، لا هي على ذمة زوج ولا هي مطلقة؟ فدي أحكام كثيرة. فقال لك إنه بنروح للقضاء ونقول له احنا القضاء بيعمل تحريات عن طريق الجهات البحثيه. سالونا يا جماعه وزاره الخارجيه وزاره الداخليه، وطمنوا تماما ان الموضوع ما فيش فيه اخبار، يقوم يحكم بموته، ومن تاريخ هذا الحكم هو تاريخ وفاته. كل من كان حيا قبل هذا التاريخ يرث هذا الانسان، وكل من مات بعد هذا الحكم لا يرثه، لانه في هذه الحاله اللي مات قبله خلاص، انما اللي كان موجود عند الحكم يلو الحق، لان من شروط الميراث ان يكون الوارث حيا عند موت المورث. طيب بالنسبه للاخر اللي هو لسبب لا يغلب معه الهلاك، والله الجماعه الحنابله رايهم يعني يعتبر دقيق في هذا الامر، لان في اراء كثيره جدا، يعني بس بعض اراء المذاهب غير الاربعه، بعضهم قال ان هو يحكم بموته بموت اقرانه، يعني اللي اتولد معاه نشوفه مات امتى ونعلن انه مات، لانه كان المفترض لو فضل عايش كان يعيش قده. ده طبعا كلام يعني غير دقيق. فخدوا برأي الحنابلة اللي هم 4 سنوات على فقد الإنسان الذي لم يكن في سبب يغلب معه الهلاك، فيلجأ للقاضي بالتواريخ وإثبات أننا نعصر عليه وليست هناك أي أثر له، لا من جهات عسكرية أو أمنية أو غيره، فيحكم أيضا بفقده، وتطبق نفس القاعدة عليه، ونحل المشكلة بأن كل اللي موجود عند الحكم بموته بيرثه أو كذا، وزوجته تعتد عدة وفاة من هذه الحالة ولها الحق في الزواج بعد انقضاء هذه العدة، وهكذا. الراجل ده بقى ما ينفعش زي ما بقول كده يعني
0: من نفسه
1: رايح على أمواله، هو أمواله بتاع، أنت صحيح بتقول أنا الوارث الوحيد، إحنا عارفين هو مات ولا لأ، مش لازم يطلع حكم يقول لك إن الراجل ده مات وبعده يا سيدي قدم اعلام وراثه ان ده الوحيد وهنديلك. فما ينفعش انك تحط ايدك على حاجات كده وتاخدها دون اجراء قانوني يحل محل الحكم الشرعي، لان ده اصبح نوع من الموت، في موت حقيقي بتشوف الانسان وهو بيموت، وده اسمه الموت الحكمي. اللي هو بحكم القضاء او الحكم اللي هو الاعتباري يعني. هذا هو الامر بالنسبه لهذا السؤال.
0: بارك الله فيكم. ايضا اسئله ايضا دكتور علي فخر وردت الينا ايضا، يعني هذا سؤال من الاسئله التي وردت الينا. يقول احد الاخوه المستمعين: اعمل في مصنع للملابس الجاهزه، وصاحب المصنع يميز في الاجر بين العمال ولا يساوي بينهم، وهو لا يعطيني الاجر الذي استحقه كسائر زملائي المتساوين معي في الاقدميه والخبره، فهل لي ان اخذ حقي من بقايا المصنع التي لا يهتم بها صاحب المصنع كثيرا؟
2: في هذه الحالة يجب أن ننبه إلى أن صاحب المصنع غير مطالب شرعا بالتسوية بين العاملين. يعني ما فيش تسوية، ما فيش حاجة اسمها.
0: هناك اعتبارات مثلا ربما يكون ينظر لاعتبارات مختلفة.
2: لا أيوة، صاحب المصنع عنده اعتبارات كثيرة، كالإخلاص في العمل، كالجدية في العمل، كتقديم بعض الأشياء التي تعمل، ابتكار في العمل، وهكذا يعني.
0: لكن واضح أنه يعني تمييز يعني بشكل كبير مثلا ربما
2: حتى يكون... وإن كان تمييز بشكل كبير يعني لو أنا أعمل في مصنع زميلي بيقبض 10 أنا بقبض 2، أنا لي الخيار في أن أستمر في العمل أو أترك العمل.
0: نعم تمام،
2: أما أن أشعر بالظلم ولا أستطيع أن أرفعه عن نفسي فأتحايل وأخذ أشياء من المصنع بدون علم صاحب المصنع، هذا حرام. وعلى هذا إحنا هننصح ونقول له إيه؟ نقول له تقدم بالتماس لصاحب المصنع، قل له أنا أريد المساواة بيني وبين زملائي. قد لا يكون منتبه مثلا، فإذا إذا إذا إذا رفع عنك هذا الأمر خلاص تمام، إذا لم يرفع عنك هذا الأمر فأنت بالخيار، إما أن تستمر في العمل بهذا الأجر وإما أن تترك العمل. ولكن أن نفكر في أن نأخذ أشياء حتى ولو كانت من متبقيات المنتجات بدعوى أن صاحب المصنع غير ملتفت إليها، هذا حرام ولا يجوز إلا بإذن صاحب المصنع. يقول له طيب أنا ما بأخذش أجر زي زملائي في المتبقيات، أنا أخذ إذا أذن لك في ذلك فلا مانع، أما إذا لم يأذن فلا يجوز
0: لك. هناك بعض الأشياء المهملة في المصانع فعلا صاحب العمل لا يهتم بها كثيرا، هي تلقى مثلا في القمامة مثلا.
2: يعني على فكرة من وجهة نظرنا أنها أشياء غير غير غير ذات قيمة، ولكن قد تكون عند صاحب المصنع ذات قيمة. ولذلك هناك في المصانع والشركات في حاجة اسمها الكهنة، في حاجة اسمها الخردة، الحاجات دي كلها بيجمعوها وبعدين في نهاية كل عام أو في نهاية كل عامين بيجردوا المخازن ويبيعوا الحاجات دي، إذن فبتتحول هذه الأشياء إلى قيمة مالية. وعلى هذا فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا مما ليس في أملاكنا إلا بإذن صاحبها، حتى لا نكون قد تعدينا على حقوق هؤلاء الناس.
0: نعم بارك الله فيك. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك.
3: أنا يا إلهي

0: ما زلنا معكم إخوة الإسلام وريمان في هذا اللقاء من الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ومعنا ضيفان كريمان، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء. وهذا اتصال أيضا عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا وأهلا وسهلا.
1: الله يبارك في عمرك محمد ممكن، يا ربنا يبارك في عمرك يا رب.
0: الله مبارك فيك يا رب، تفضل يا بسؤالك.
1: الله يبارك لك. السؤال هو، الله يبارك لك يا دكتور كمال، يعني عايزكم تودوا نصيحة للنبي، الله يبارك لك، الذين يعني يغتابون وينمون الناس، الله يبارك في عمرك.
0: نصيحة الذين يغتابون الناس، حاضر.
1: الله يبارك، لأنهم طيب. كفروا في زماننا دكتور كمال.
0: طيب أدا سؤال، في أسئلة أخرى؟
1: تمام. السؤال الثاني دكتور كمال، معلش، في الفقه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج؟ يعني
0: نعم.
1: يعني عزر في إيمان الحديث ده، وفي رأي الإمام الشافعي أنه بيقول يعني يجوز لو الإمام قرأ الفاتحة يعني ينوب عن المأموم، صح كده؟
0: طبعا حكم قراءة الفاتحة للإمام والمأموم، تمام كده؟
1: أيوه.
0: حكم
1: الله
0: قراءة الفاتحة للإمام
1: الله
0: والمأموم. حاضر يا سيدي، حاضر حاضر، استمع للإجابة.
2: فضيلة الدكتور محمد نجيب عوضين، نعم تفضل.
3: الله يخليك. نعم. وبالنسبة للجزء الخاص بالفاتحة،
2: نعم،
3: هو معروف ان الفاتحة ركن هام من اركان الركعة في الصلاة.
2: نعم.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
2: نعم.
3: ولكن الفقهاء يعني في أدلة أخرى ذكرها البعض بانه تكفي قراءة الإمام وتغني عن المأموم.
2: نعم تمام.
3: فمثلا في الصلاة الجهرية الإمام قرأ فينصت المأموم ويستمع إلى القراءة القرآنية،
2: قراءة
3: القصيرة.
2: نعم، قراءة الإمام للمأموم قراءة كأنه
3: نعم.
2: قرأ.
3: نعم. لكن طيب. الراجح عند الفقهاء أن الفاتحة ركن ولا بد أن يقرأها حتى ولو قرأها الإمام.
2: يعني
3: دي جزء من الصلاة. ولكن هذا الأمر يعني يظهر بشدة في الصلوات الجهرية. إنما في الصلوات السرية الكل صامت. الكل صامت. فأنا ما سمعتش صلاة الإمام.
2: قراءة الإمام.
3: فإذا في هذه الحالة لزوما لابد أن أقرأ الفاتحة، لأن صلاتي هنا ذاتية ولابد فيها أن أقرأ الفاتحة، لأن الإمام غير جاهر بها. فعليه أن يقرأ الفاتحة حتى ولو قرأها الإمام، في الرأي الراجح من أقوال الفقهاء.
2: نعم، بارك الله فيكم. أدب للدكتور علي فخر، هذا سؤال ورد إلينا، يقول أحد الإخوة المستمعين يقول عندي قطعة أرض زراعية عرضتها للبيع، ولكن تصدى قريب لي وهو جاري أيضا في الأرض الزراعية وصمم على شرائها، ولكنه يعرض مبلغا أقل بكثير من الثمن الحقيقي للأرض، وتدخل بيننا بعض الناس وقالوا إن هذا الرجل أو القريب يعني هو الأولى بهذه الأرض وله ما يسمى بحق الشفعة، وقالوا إن هذا مبدأ في الدين ولا يجوز لك أن تبيعها لغيره، فهل هذا صحيح وماذا أفعل وهو يعرض مبلغا أقل بكثير؟
4: نعم، الشفعة
2: نعم.
4: حق شرعي للجار أو المخالط حتى يأخذ الأرض أو الدار التي تجاوره وتلاصقه لأنه أحق بها من غيره.
2: نعم.
4: ولكن هذا بشروط، ومن هذه الشروط ومن أهمها أن يؤدي نفس الثمن الذي كان يؤديه المشتري. فلو فرضنا إنه في إنسان عنده قطعة أرض وله جار، والمشتري الأجنبي عرض مثلا مبلغ 100,000.
2: نعم.
4: فإذا أراد الجار الملاصق أن يأخذ هذه الأرض بحق الشفعة فهو أولى بذلك، ولكن بشرط أن يؤدي نفس المبلغ اللي هو 100,000.
2: نعم.
4: ولكن إذا عرض 60 أو 70 ولم يستطع الزيادة إلى المبلغ الذي عرضه المشتري، ففي هذه الحالة البائع يجوز له أن يبيع للمشتري الأجنبي بهذا المبلغ المتفق عليه.
2: نعم.
4: يبقى إذن حق الشفعة مقرر؟ نعم مقرر.
2: نعم.
4: هل الجار أولى بشفعة؟ نعم الجار أولى بشفعة، ولكن بشرط أن يؤدي نفس الثمن.
2: ونوضح هنا عفوا، المشتري الأجنبي تقصد فضيلتك مشتري اللي هو غير القريب.
4: يعني أيوة، غير ملاصق لهذه.
2: نعم. نعم. نعم بارك الله فيكم. طيب نعود إلى تلقي الأسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم، إذاعة القرآن.
2: معك يا فندم، تفضلي.
5: لو سمحت عاوز أسأل سؤال.
2: نعم.
5: اللهم صل على النبي. أنا ليا ولد وبنت، ربنا رزقني ولد وبنت. وبعدين حالي استحمل شوي. وبعدين ابني كان بيشتغل في الكليه وكان شغال وبيصرف على نفسه وساعات كان بيساعدنا. وبعدين الاب جه كان عنده عربيه بيشتغل عليها. جه الاب تعب تعب جامد. المهم ايه قال للولد عشان ايه الولد كان شغال مع حد قال بدل ما تبقى شغال مع حد تبقى مع شريك خد العربيه كان عين العربيه عشان يجهز بيها البنت. قال له خد العربيه اشتغل بيها لما تيجي اختك تتجوز ابقى جهز العربيه دي نعينها الجواز ايه لجواز اختك. قال له حاضر. الولد التزم وخد العربيه وباعها وبقى يشتغل وهو جامعه وبعدين جهز نفسه وجهز شقته من الفلوس وما كانش بينام ليل بعضها.
6: طيب سؤال ايه طيب؟
5: السؤال الوقت هو مات وساب مبلغ من المال واخته ما جهزتش وخلف ومتجوز ومخلف الوقت هو في طفل وفي زوج وفي البنت ما اتجوزتش وساب المبلغ الوقت المبلغ ده هل الابن والزوجه لها فيه ولا ما لهاش فيه؟
0: نعم فضيل الدكتور محمد نجيب عوضين نعم. تفضل بالإجابة. نعم. نعم
3: هو الموضوع يعني بيدخل فيه التراحم والتسامح أكثر من الأحكام الشرعية.
0: نعم.
3: هو الراجل قال لابنه بيع العربية واستمر في عملك بس أنا بوصيك إنك لما أختك تيجي تتجوز أنا كنت عامل العربية دي علشانها فجهزها منه. فعلى هذا الشاب لما مات أبوه إنه يلتزم.
0: هو هي تقول الشاب هو الذي مات.
3: الشاب ولا الأب؟
0: نعم الشاب الذي مات. الشاب هو الذي مات.
3: نعم. طيب هو الأمر دلوقتي يتوقف على باقي الورثة المستحقين لهذا المال.
0: الشاب مات وترك والده ووالدته وزوجته وتقول وطفله.
3: طيب ما هو دلوقتي في سؤال لم يتضح من سؤال المستمع الكريمة. هو احنا دلوقتي بنوزع تركة الابن ولا تركت حد غيره؟
0: لا واضح تركت الابن.
3: تركت الابن. تركت الابن دي داخل فيها ماله الخاص والمال اللي اكتسبه بسبب بيع سيارة أبوه.
0: نعم.
3: طيب إذن الوقت اللي هنشوف الموقف إيه بالنسبة للورثة من هذا الابن. هل متزوج له زوجة؟
0: له زوجة.
3: أيوة في حد تاني. لأن هنقسم قسمة الشرع زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. لكن إحنا الست واقفة عند حتة
0: فكرة
3: رضائية.
0: نعم. زواج أخته. نعم.
3: تقوم على التسامح. كان في وعد ورضا من الأب بأنه هو يساعد بنته زي ما ساعد ابنه. لكن الآن الأب يعني هنقول إيه أنت تدخل كوارث. ابنك مات فالورثة الأم والأب والزوجة والبنت اللي هي أخته.
0: لكن طب السيارة هذه بيعت هو باعها وبثمنها اشتغل وعمل يعني ألا يكون لأخته نصيب في هذا؟
3: نصيب رضائي. احنا نعم. دلوقتي اللي كان عايز يتصرف حال حياته اللي هو الابن
0: اختلف
3: كان المفروض ياخد مبلغ ويجنبه ويقول ده خاص وفقا لنصيحة أبي للإنفاق على أختي.
0: نعم.
3: خلاص ويعزل حتى إذا ما أصابه ضرر أو في الحالة دي الموت هنقسم اللي فاضل. لكن لم تتم لا إفراز ولا تجنيب لهذا الجزء من المال فأصبحت المسألة فيها نوع من الضمير والخوف من الله سبحانه وتعالى. بدم أبوك نصحك بهذه النصيحة وانت مت فليتراضى جميع الورثة قبل تقسيم التركة على أخذ جزء من هذا المبلغ كنوع كأنه هبة من الأب وليكن ممثلا بجزء من نصيب الأب من الميراث وجزء من نصيب الأم من الميراث واخد بالك ويخصص لهذه البنت. يبقى المسألة رضائية وما فيش حد يتدخل في التراضي قبل تقسيم التركة. وما بقي بعد ذلك يوزع وفقا للتوزيع الشرعي. البنت نصيبها كذا الأب نصيبه كذا الزوجة نصيبها كذا واخد بال حضرتك. وهي البنت هنا أخته فالأخت هنا في المسألة ديت هتبقى محرومة من الميراث أو محجوبة لأن أبوها موجود.
0: نعم.
3: والأخت لا ترث في وجود الأب فأصبح لزاما على الأب لأنه هيبقى عاصب في هذه الحالة وهياخد جزء كبير من التركة واخد بال حضرتك. يبقى لابد أن يعطي لهذه البنت الحصة التي كان يتمناها له لو كان الابن ظل حيا. وده نوع ربنا هيسيبه عليه وهيكرمه وهيديله الكثير من الثواب إذا فعل ذلك. فالسؤال المسألة الوقت محكومة برضاء الورثة وموافقتهم واتفاقهم.
0: نعم بارك الله فيك. طيب نواصل تلقي الأسئلة عبر الهاتف.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
7: بعد إذن حضرتك عندي سؤالين بعد إذنك حضرتك.
6: بعدين حضرتك رجل متزوج وقبل ما يموت زوجته يعني ما خلفتش فكتب كل حاجة لزوجته قبل وفاته، فهل عليه وزر؟
2: كتب كل شيء ليه اخوات؟ طيب
6: هو قبل ما يتوفى يعني كتب البيت
2: ليه ورث يعني ليه حد اخوات كده اولاد عم؟
6: ايوه اخواته موجودين له ورثه طبعا، فهو كتب كل حاجه لزوجته عشان مثلا ما فيش حد يورث فيه او حاجه زي كده يعني، الله اعلم.
2: طيب طب السؤال الثاني،
6: هل عليه وزر؟
2: نعم السؤال الثاني. طيب
6: سؤال ثاني بعد اذن حضرتك، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول امن مكر الله ولو كانت احدى قدمي في الجنه. فانا عايز افهم معنى القول سيدنا ابو بكر لهذا القول.
2: طيب حاضر فضيلة الدكتور علي فخر، نعم تفضل بالإجابة. نعم
4: مسألة إن صاحب المال يكتب كل أمواله لأحد الورثة ويترك الباقي ويترك يعني ولا يخلف من بعده مالا يورث عنه، هذا حرام.
2: نعم.
4: لأن هذا فيه تغيير لأوامر الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
4: ومع هذا إذا كان ينوي بهذا التصرف أن يحرم الورثة من الميراث فهذا حرام. طيب نعمل إيه؟ ما نعملش حاجة، لأنه قد تصرف وتحمل هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الزوجة التي أخذت كل المال إما أن تأخذ نصيبها وتتنازل عن الباقي للورثة وهذا أحسن فلا مانع، وإن أخذت المال كله فهو حلال لها ويقع الإثم الشرعي في هذه الحالة على الزوج الذي تعمد أن يحرم الورثة من الميراث.
2: نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول سيدنا أبو بكر كان يقول لا آمنوا مكر الله، يسأل معنى هذا المعنى.
4: وطبعاً المعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى غير مضمونة لأحد، يعني لا يجوز لأحد أن يقول أنني بنسبة 100% في الجنة، فلا نحكم لا على أنفسنا ولا على غيرنا إن كان في الجنة أو في النار، ولكن هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
4: ولا أحد أبدا يطلع على مشيئة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يتصرف كيف أراد. وعلى هذا فقد يتوهم الناس إن فلان الفلاني من أتقى الأتقياء والصالح، ولكن ما بينه وبين الله غير ما يراه الناس. وقد يتوهم الناس شيء مخالف إن فلان الفلاني لا يصلي لا يزكي لا يعمل كذا لا يعمل كذا، ولكن قد يكون بينه وبين الله ما يجعله في معية الله وفي رحمة الله وفي رضوان الله. وعلى هذا فنحن لا نحكم لا على أنفسنا ولا على غيرنا بجنة أو بنار، ولكن كلنا نرجو من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة والتوفيق إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى.
2: نعم بارك الله فيكم. أيضا لدينا أسئلة يعني كثيرة اليوم. هناك سؤال فضيلة الدكتور محمد نجيب عوضين سأل يقول نحن نعيش في قرية لها ظهير صحراوي، وبعض الناس يقومون بوضع أيديهم على الأرض ويبنون عليها بيوتا ومزارع، ويقولون هناك حديث يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل معناه أن من حق أي أحد أن يستولي على أي أرض غير معلومة الملكية؟
3: أولا هذا الحديث صحيح.
2: نعم.
3: ولكن الأحكام الشرعية
2: نعم.
3: في مثل هذه المسائل
2: نعم.
3: لأن لها جانب سياسي
2: نعم.
3: أكثر منها جانب فقهي فقط.
2: نعم.
3: في صدر الإسلام لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم كانوا بيحثوا الناس على التوسع في البنيان
2: نعم.
3: وتعمير الصحراء
2: نعم.
3: وتوصيل المياه إلى الأراضي لزراعتها فكان ده زي مكافأة من النبي صلى الله عليه وسلم بقول للناس
2: نعم.
3: اللي يقدر يروح الصحراء ويبني حتة أرض أو يزرعها وبضوابط معينة فهي له خلاص بقت ملكه. وده بيعد في الفقه الإسلامي القديم سبب من أسباب كسب الملك.
2: نعم.
3: يعني أنت بتشتري بالبيع مثلا بشرحة أرض من ضمن أسباب كسب الملك وتكون ملكا للمعمر لهذه الأرض هذا السبب. طب لكن الضوابط كان في ضوابط برضو في ذلك الوقت ألا تكون هذه الأرض قد وضع أحد يده عليها قبل ذلك. اثنين أن تكون بعيدة عن العبران.
2: نعم.
3: ربما أن الحاكم يريد مثلا أن ينشئ
2: مشاريع
3: مكان
2: مثلا
3: عام أو مشروع فلابد أن تكون في مكان لا يتوقع فيه أن يصل سيطرة الحاكم في المدينة على هذا المكان.
2: نعم.
3: اثنين ثلاثة الإسراع بالبنيان لأن سيدنا عمر لما وجد الناس قد تقاعصوا وإن بيعملوا حاجة اسمها التحجير اللي احنا بنسمها النهاردة في زماننا التسقيع شاري حتة أرض يسقعها فكانوا يحطوا يجي على حتة أرض في الصحراء ويعمل سور من الحجارة دي بتاع مين؟ فلان، وكأنه يعني حاطط ورقة عليها دي حق فلان اللي حجرها. فسيدنا عمر وجد ان الناس قد تمادوا وتكاسلوا، وان كل واحد رايح يعمل سور حوالين كل حتة. فأصدر قرارا وهو بحزمه وحكمته، يعني ما معنى كلامه؟ انه من احتجر ارضا فوق ثلاث، يعني ثلاث سنين، لا فهي ليست له.
2: نعم.
3: مش من حقه. وده الراجل لم يثبت جدية ولا عمل اي حاجة خالص، فتسحب منه لمن يقوم بانشائه.
2: نعم.
3: طيب تطورت الامور، ظهرت الدول والحدود، فما عادش في حاجة داخل الدولة اسمها ارض غير مملوكة للدولة. ده النظام السياسي الجديد.
2: هناك امور تنظيمية وامنية وابعاد كثيرة
3: بس. فاصبحت ملك الدولة من الحد الى الحد. حتى يسموها في القانون من السلك للسلك. الحدود اللي عند الشمال لحد الحدود اللي عند الجنوب.
2: ملك الدولة.
3: الشرق ملك للدولة. طب ايه بقى اخدها ازاي؟ تطبيقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعملا بنصيحته في الحث على البنيان والاعمار. ان ولي الامر يقول والله يا جماعة الحتة الصحراوية اللي في الحتة الفلانية دي مسموح فيها للناس بان هم يضعوا يدهم
2: على كما تفعل الدولة مثلا، توزع اراضي اليد. مثلا توزع اراضي على شباب
3: نظام
2: مثلا
3: وضع اليد. او تنشئ وقفا تقول للارض يا جماعة موقوفة لمن يصلحها. هنا دي اساليب للتوسع في هذا الامر.
2: اذا هنا شرط جوهري الآن وهو موافقة الدولة،
3: اذن الحاكم.
2: موافقة الدولة.
3: في بداية الفقه الاسلامي كان بعض المذاهب لا تشترط إذن الحاكم استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض المذاهب الأخرى ذات الحكمة والنظرة البعيدة قالت لا يا جماعة لابد من إذن الحاكم. ما ينفعش يتعمر ويجي الحاكم يكون له رأي تاني هيمنع اللي انت بتعمله ده. فانت تستأذن وتاخد موافقة، وده اللي بيحصل الآن. اللي عايز يعمر حتة أرض في صحراء بيمر على وزارة الآثار، وزارة السياحة، وزارة التعمير. كل دول اتفضل،
2: هذه أمور مهمة،
3: اتفضل يبني. ما فيش يبقى لا حق له من تلقاء نفسه أن يفعل ذلك. ده التطور اللي لحق بالأفكار الحديثة في الفقه الإسلامي. وانت عارف حضرتك أنه الفتوى أو الحكم الشرعي بيتغير أحيانا بتغير الزمان والمكان والأعراف والأحوال، فده من ضمن الأمور التي تغيرت في عصرنا. ومن ليس من حق المستمع أن يقول خلاص مش الرسول قال كده أنا أجي على أي حتة بمصر الجديدة فاضية وأقوم بني عليها. لا يجوز ذلك.
2: لا طبعا. لا.
3: حتى ولو في الصحراء برضو لا يجوز ذلك. ما يمكن فيها منطقة قريبة عسكرية فيها كذا كذا، فالمسألة تخضع للنظام الذي يضعه ولي الأمر وييسر على الناس التوسع حتى يتم العمران في البلد.
2: نعم. فضيلة الدكتور محمد أيوب عوضين، شكرا جزيلا على هذه الإجابة. طب نعود إلى تلقي الأسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
7: السؤال لحضرتك، أنا قعدت 32 سنة شغال مع واحد يعني هنطول عليك شوية
2: بس سريعا عشان
7: حاضر يعني 32 سنة وربنا كربه بمحلات وبيوت وخير كتير مكان ما فيش خالص. وبعدين وعدني بعمرة بعدين طلبت منه العمرة يعني قبل ما نسيب شغله بثلاث أربع سنين، يعني عدى على الميعاد ده زي 10-15 سنة. ماشي. فقال لي أنا ما وعدتكش بحاجة. ما وعدتكش بحاجة ورفضني ومشاني من الشغل والكلام ده كله.
2: تمام.
7: أنا عايز فتوى حضرتك فيه.
2: طيب حاضر. فضيلة الدكتور علي فخر، نعم، بما نرد على هذا المستمع الكريم.
4: نعم، ويعني الأمر واضح أنه المستمع بيقول أن صاحب العمل وعده بأن يدفع له تكاليف أداء العمر، ولكن بعد مرور فترة طويلة جدا كما ورد في سؤاله بيقول أنا ذكرته بأنه وعدني، فقال لا أنا ما وعدتكش بحاجة. إذن حصل إنكار. وهذا الأمر في الحقيقة في بدايته ما في عليه شهود ولا في عليه إثبات ولا هو ملزم. فخلاص في هذه الحالة خلاص يعني توكل على الله. إذا كان عندك استطاعة أن تدفع تكاليف العمرة لنفسك توكل على الله وربنا يتقبل منك. طب وإن لم يكن عندك فأنت غير مطالب شرعا بأن تذهب إلى العمرة وأنت غير مستطيع. وعلى هذا فلا داعي أن يكون هذا الأمر مثار يعني للغضب والزعل ما بينه وما بين صاحب العمل. طيب صاحب العمل قال له خلاص امشي وسيب العمل، خلاص حتى ولو الأرزاق من عند الله سبحانه وتعالى. لو إن صاحب العمل طلب أن أترك العمل خلاص الرازق هو الله سبحانه وتعالى سواء عن طريق هذا الرجل أو عن طريق غيره. ولكن في العموم هو غير مطالب شرعا بأداء العمرة إلا إذا كان مستطيعا، فإن لم يكن مستطيع فلا حرج عليه ولا داعي أبدا لهذا الأمر.
2: نعم بارك الله فيكم. نواصل تلقي الأسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
8: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
8: هو سؤال بس بعد إذن سعادتك، أنا بشكر أولا البرنامج على البرنامج ده بالذات، يعني هو الميت لما بيموت في ميت مات والنبي جه صلى عليه قال عليه دين، قال له قال له أنت بصلى عليه أنت. طب أنا ليه عند واحد فلوس ليه عنده 50,500 من حوالي 30 سنة وكل شهر بطالب بيهم بس أنا ما أقدرش أقف قدامه كواحد عادي، كل ما طالب بيه يقعد يمطوح يقول لي بكرة بقى. المهم مرت 30 سنة مات بقاله أسبوع، فأنا قلت مش هصلي عليه وأنا عايش حقي. هل أنا اللي عملته خطأ؟ وبعدين هو ليه 5 بنات، هل أنا أروح لهم وطالب بحقي؟
2: طيب حاضر سمع الإجابة حضرتك. فضيلة الدكتور محمد نجيب تفضل بالإجابة. نعم
3: المستمع الكريم بيثير قضية خطيرة جدا ومما عمت بها البلوى في زماننا. وهي قضية الديون. الدين ده أمر جوهري وخطير، وفي الفقه الإسلامي سواء في الأحاديث النبوية الشريفة أو في أحكام الفقهاء وأصحاب المذاهب الفقهية يضخمون من كبر وعظم أن يكون الإنسان مدين ولا يوفي دينه إلا عند العجز الشديد مثلا. فمثلا إحنا عندنا أحاديث كثيرة في هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. كل حاجة أخطأها بها في كذا كذا إنما الدين لا. طيب الدين لا يسقط إلا بالقضاء أو الإبراء، يعني يتوفي يا الراجل يبرئك انت مش قادر انا عافيتك عنك واخد ثواب من الله. اذا موت، ولذلك عندنا في احكام الميراث لا ترك الا بعد سداد الديون. راجل سايب تركه لما يموت هو حد يقرب من الورثه هنا، اول حاجه بعد تكفينه وتجهيزه اخراج الدين. ادي حاجه. طيب الدين ده يا جماعه لما الانسان يماطل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أولا القرآن حسنا على منح الأجل في الدين عند العسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب ولكن القادر، شوفوا النهي بقى والتعزير اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ها مطل الغني ظلم يحل دمه وعرضه في رواية. طيب ظلم إزاي؟ أيوة خد فلوس من الراجل انتفع بها ومش راضي يرجعها. طيب وهو غني يعني ايه قادر على الوفاء. يعني شوف فضل الحديث يحل دمه هو عرض ازاي، يعني نقتله رسول الله عشان نحل دمه؟ لا الدم هنا بمعنى الحبس، يجوز للقاضي ان يحبس المدين مدة زمنية حتى يعذره ويزجر الاخرين، فكونه محبوس مش قادر يتحرك فكأن دمه أصبح في حل.
2: هذا فهم مهم للغاية جدا هذا الحديث. نعم
3: وعرضه. عرضه يعني إيه؟ عرضه يعني المعنى الشرف، المعنى الضيق، لا سمعته. تاجر في السوق الراجل ده ما بيسددش. أيوة حد يتعامل معاه.
2: نرجو أن يكون هذا الفهم واضحا لدى الإخوة المستمعين. حتى لا تذهب الأذهان إلى أفهام أخرى.
3: لا بتكلم بوضح
2: عشان جميل. نعم
3: شوف الحديث الجميل الثاني، رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يعني طالب بالدين، الإسلام بيقول للدائن اطلب بلطف، ما تقابلوش قدام الناس تفضحه، ما تجيب بقى اللي عليك انت هتفضل واكل حقوق الناس لا بلطف. والراجل التاني يشارع في القضاء. كل هذه الأحكام تبين خطورة الدين. حتى ان الأبناء مش ملزمين لو الرجل اللي ميت ابوهم ملوش تركه انهم يسددوا ديونه.
2: يعني ليس لهذا الرجل ان يطالب بنات،
3: لا اذا مات الراجل اذا مات الراجل وسايب بناته لو له تركه هناخدها من التركة، ما لناش دعوة بالولاد، لأن التركة بعد تقسيم الدفن والتجهيز وإخراج الديون لسه ما لناش دعوة بالورثة. فإذا احنا ناخدها سواء رضوا مرضوش هناخد الدين. لكن ماذا لو ما كانش عنده تركة؟ ده كثير من الأحكام مبنية على هذا.
2: هو
3: الدين بيسقط
2: في الدنيا. عفوا، هو يتحدث عن رجل غني جدا، يعني يقول رجل غني
3: هو ما سددش، نفترض انه مات والأمر انتقل،
2: هو مات بالفعل. طيب، يقول رجل مات
3: انتقل لأولاده اللي هم بناته. هم مش ملزمين بسداد الدين إلا إذا كانوا من الأوفياء بأبيهم. فقالوا طب أبونا ده يوم القيامة هيسأل عن الدين زي بالظبط سؤاله عن الصلاة وغيرها من الأعمال الخطيرة. طب ما نسدد عشان ربنا يسامحه في قبره. خد بال حضرتك. لأن في حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وفي رواية حتى يلحق بربه، يعني يوم القيامة يعني. طيب معنى ذلك دكتور كمال ان المساله بقى دائمه. طيب الولاد دول لو اوفياء ما نسد الدين ابونا عشان الناس ما تجيبش بسيرته. ولذلك بنرى في بعض الارياف والقرى امر جميل جدا. انا كنت زمان يعني بقف قدامه كده منبهر. زميل مات ورايحين نحضر الجنازه بتاعته، بتلاقي ابنه الكبير ماسك الميكروفون. يا ساده انا نائب عن ابي في ذمته.
2: هذه سنه حسنه حتى يقضي عن والده.
3: انا اسدد عنه كل شيء، انا موجود اهوت وفرجوكم عشان ربنا يسامح ابويا اللي له حاجه يجي يطلبها مني. شوف التربيه. فعايزين نقول للراجل ده اللي ما يسددش دينه، او انت شوف هتموت وفي ديلك حمل قد ايه، وهتعمل ايه يوم القيامه اذا لم يسدد عنك في الدنيا. فدي نصيحه للناس كلها. اللي عليه دين وقادر على الوفاء لا يتاخر. واللي عليه دين وعاجز عن الوفاء زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، من اقال مسلما بيعته اقال الله عصرته. فهنا حاجه اسمها الاقاله والابراء. انت مش قادر يا فلان، طب هات النص وعافيتك من النص. طب بلاش خالص لان عارف انك مش هتقدر. هي دي الحس بقى اللي هو من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه.
2: بارك الله فيك. نترقى هذا السؤال عبر الهاتف.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: شبكة ذات القرآن الكريم.
2: معك يا فندم. نعم، بين السائل والفقيه. نعم.
9: بس الفقيه. أنا دلوقتي متزوج احتياجات الخاصة. ماشي. طب دلوقتي أنا من البجاعة مثلا تبغون نص التشهد بيبقى فيه فتحة. هل فيه فتحة أم لا؟
2: فتحة في التشهد؟
9: في نص التشهد.
2: في نص التشهد؟
9: أنا متزوج احتياجات الخاصة. أيوه.
2: طيب استمعي الإجابة. حاضر، استمعي الإجابة من فضيلة الدكتور. نعم، يرد في الدكتور علي فخر.
4: نعم، هذا السؤال. هي بتسأل هل من الممكن بدل من قراءة التشهد أن نقرأ الفاتحة؟
2: لا، هي تقول بدل، هو يبدو أنه هي تقول في التشهد الأوسط بعد أن تقرأ التشهد تقريبا تقرأ الفاتحة وهكذا.
4: هي تقرأ التشهد فقط. الفاتحة لها محل والتشهد له محل.
2: نعم،
4: محل القراءة الفاتحة في القيام.
2: نعم.
4: أما التشهد إما أن يكون التشهد الأوسط بين الركعتين الأولى والثانية والثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء، وإما أن يكون في آخر الصلاة. ولكن أن نقرأ الفاتحة عقب التشهد لا، هذا غير جائز، لأن هذا له محل وهذا له محل.
2: طب ربما تكون هي لا تحفظ التشهد مثلا.
4: أيوة، دي
2: هل
4: مسألة.
2: هل تقرأ الفاتحة بدلا؟
4: أيوة. هنا بقى فقهاء المذهب الحنفي قالوا إيه؟ قالوا أن المأمور به الجلوس قدر التشهد. الجلوس قدر التشهد. يعني إيه؟ يعني قراءة التشهد في حد ذاته مش واجب. ولكن إذا قعدنا بقدر ما نقرأ التشهد فلا مانع. ولذلك لو إحنا مش قادرين مش حافظين التشهد، لسه طفل صغير ما بحفظش التشهد، او بين كبار في السن قوي عقلنا تاه ما بقناش نقدر نقرا التشهد، نعمل ايه؟ لو قرانا الفاتحه فهذا الزمن هو الذي يسعنا لقراءه التشهد. وعلى هذا فقد اتينا بالواجب في اننا قد قعدنا في هذه الجلسه بقدر قراءه التشهد، وهذا يجزي ان شاء الله.
2: نعم، بارك الله فيكم. نذهب إلى هذا الاتصال وربما يكون آخر اتصال في هذه الفترة. السلام عليكم ورحمة الله.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا وأهلا وسهلا.
10: أهلا بحضرتك. يعني سؤاله دلوقتي في ال
2: نعم معك بين السادة والفقيه، تفضلي.
10: أيوة أيوة أيوة، أيوة أيوة، شكرا. طب أنا دلوقتي سؤال مهم الله يبارك لك.
2: نعم.
10: أنا كنت نايمة يعني في نقطتين ميه نزلوا على البنطلون اللي انا لابساه انا مسنه. وبعدين جه صليت فيه الفجر قلحته وصليت فيه الضحى والظهر من غير ما اقلعه ناسيه. هل كده عليا وزر ولا اعيد الصلاه ولا اعمل ايه؟
0: طيب نعم دكتور محمد نجيب عوضين تفضل.
3: نعم نعم هو يعني شفى الله السائلة وعافاها. هي عندها حاجة تشبه يعني بحكم سنها ما يعرف بسلس البول أو عدم التحكم في إضرار البول في موعده. فالإسراع أحيانا هي على ما تيجي تتحكم في نفسها ينزل منها نقطة أو اتنين. فالمسألة دي من ناحية الفقهية فيها نوع من التيسير والأعذار. يعني في ناس كتير يقولوا ان احنا ما بنعرفش نتوضى وننتظر حتى نصلي الفرض التالي وبيحصل مننا حاجات زي كده. فاحنا كنا بننصح وده يعتبر من فقه العلماء المعاصرين انه بنعمل حاجه زي الحفاظ حاجات موجوده في السوق للكبار بترتديه تحت الثياب حتى تتحفظ لنظافه الملابس ولا ينالها شيء من هذه النجاسه. فلو حتى نزل نقطه أو نقطتين لا نستطيع التأمل فيهم أو التأكد من ذلك فيعفى عن هذه النجاسة اليسيرة.
0: نعم.
3: بالنسبة للمستمع الكريمة هي سنها وما قدرتش حتى تتذكر اللي بعد ما قلعته في صلاة لبسته تاني في فروض أخرى. فهي قد نسيت وهي في سن عايزين نشجعها على الصلاة وعدم ترك الصلاة وقد تجد صعوبة في إنها إيه هو أنا كل فرض بقى هخلع ثيابي وروح أجيب ثياب نظيف ده للشاب أو للقادر أو السليم. إنما مع العذر هنا فإن هناك بعض الآراء تلتمس العذر لمثل هذه المرأة وتسامح في اليسير. إنما لو كان شيء جوهري لقت بقعة كبيرة كده مفروشة في الثوب لا نقول لا والله أنت صليتي في ثوب نجس وسلامة البدن والملبس من النجاسة واشتراط الطهارة فيه أمر جوهري فعليك أن تقضي ما صليتيه إن استطعتي لأن المسألة برضو بالنسبة لها أصبحت ضرورة يعني. وتعمل اللي أنا بقول عليه ده من ناحية الحفاظ علشان تحفظ بملابسها من التلوث وكمان هينزل فيه اليسير الذي لا يرى تبقى بتقدر تحكم على نفسها كويس وبالتالي ربنا يعافيها ويشفيها إن شاء الله. وهذا لصاحبات الأعذار وليس مطلقا لأي إنسان سليم أو كذا فيقوم يقلع الثوب ويغسله وكذا وكذا حتى تكون صلاته صحيحة.
0: نعم بارك الله فيكم. أنا سعدت بكم اليوم عالمين الجليلين فضيلة الأستاذ دكتور محمد نجيب عضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وفضيلة الأستاذ دكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بارك الله فيكما ودائما إن شاء الله يعني نراكم على خير في الفترات القادمة بإذن الله تعالى. إخوة الإسلام والإيمان في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحيات الزميل عبد الرحمن أحمد من الهندسة الإذاعية والزميل أحمد عثمان المشرف على صفحتنا على الفيسبوك وحامد صابر من أسرة الإعداد وكان معكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة الليل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ مصطفى إسماعيل تلا علينا سورة الليل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. تحت عنوان إتقان العمل في الإسلام، نطالع مقالا بموقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: إن إتقان العمل في الإسلام وسيلة من وسائل كسب المسلم للرزق الحلال، بل إنه عبادة خالصة لله تعالى. فالدين الإسلامي يدعو إلى العمل والانطلاق، والمعنى المراد من إتقان العمل هو أداؤه دون خلل وعلى أحسن وجه، والالتزام بمتطلباته وبضوابطه، وتنفيذه في وقته المحدد دون تأخير، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والله تعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ففي الآية الكريمة دليل واضح على الحث على إتقان العمل، وأن الله تعالى سيخبر كل فرد يوم القيامة بالعمل الذي قام به وبمقدار ما ناله من أجر وثواب على عمله. لذلك على المسلم أن يؤدي العمل الذي بين يديه على أتم وجه وأحسن حال، لأنه عبادة. وقد أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم بكل أنواعه ومختلف مجالاته المباحة. وهذه العبادة يؤجر عليها المسلم إن قام بها وأداها بحقها وأخلص في عمله بكل ما آتاه الله من قوة وعزيمة صادقة. وقد ذكر مسلم في صحيحه حديث أنس عن أهمية العمل، فقال: عن أنس بن مالك قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فإتقان العمل في الإسلام فريضة على المسلم، وذلك لأن أي عمل يقوم به المسلم في الحياة الدنيا مهما صغر أو كبر كان عبادة وجهادا له، إذا صحت فيه النية وكانت خالصة لله تعالى. وهنا نؤكد أن إتقان العمل واجب شرعي وأخلاقي، وله آثار وفوائد عديدة، منها الأجر والثواب الذي أعده الله تعالى في الآخرة لمن أتقن عمله في الدنيا. وأول ذلك محبته سبحانه، فالله تعالى يحب المتقين. فالله تعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان هو الإتقان والإحكام. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كما أن إتقان الأعمال سبب من أسباب قبول الأعمال عند الله تعالى، لذلك حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على إتقان العمل. فعن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع اقرأ القرآن، نتعلم تجويد كتاب الله تعالى نظريا وعلميا مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إخوتنا إخوة الإيمان، ما زلنا معا في باب الراءات، نتعلم أحكام هذا الباب من خلال متن الجزرية بشرح شيخ الإسلام في زمانه زكريا الأنصاري. فضيلة الشيخ خالد، ما زلنا في البيت الأول من متن الجزرية في باب الراءات، البيت رقم 41، وقال فيه الإمام ابن الجزري: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت.
4: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال ابن الجزري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. قال شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين شارحا هذا البيت بما يلي، وهو يدرج كلام الناظم في شرحه.
5: نعم.
4: فيقول: ورقق الراء إذا ما زائدة كسرت ولو لروم أو اختلاس أو إمالة، سواء سكن ما قبلها أو تحرك، وسواء وقع بعدها حرف استعلاء أم لا، نحو: وفي الرقاب، ورجال، والغارمين، والفجر، وبشر بالإمالة كما سمعنا.
5: نعم.
4: أما إذا فتحت أو ضمت أو سكنت ولم يكن قبلها حال سكونها حرف ممال أو ياء ساكنة أو كسرة، وإن وقع بينهما ساكن فتفخم على أصلها. فإن كان شيء من ذلك نحو الغار وخبير وخير وقدر والذكر رققت، وبعضه معلوم من قوله كذاك ترقق الراء الواقعة بعد الكسر حيث سكنت. هنا انتهى شرح الشيخ زكريا لهذا البيت.
3: فضيلة الشيخ، كنا في شرح الإمام زكريا الأنصاري وصلنا عند قوله أو اختلاس، ماذا تعني هذه الكلمة؟
4: تعني النطق بالحركة سريعا حتى يظن السامع أن الحركة قد ذهبت من اللفظ لشدة الإسراع، وعرف الاختلاس

0: أما في رواية الدوري عن أبي عمرو فإن الرواية فيها بإخفاء كسرتها أي اختلاسها هكذا، وأرنا وأرنا، بخلاف وأرنا.
1: نعم.
0: وأري أري، الحركة كاملة. أما في رواية الدوري عن أبي عمرو بإخفاء كسرتها يسمى إخفاء ويسمى اختلاس، وأري وأرنا مناسكنا. وكذلك كلمة يأمركم، ولاحظ أن كلمة أرنا الكلام في الراء، ويأمركم أيضا الكلام في الراء، فقد قرأ البصري بخلف عن الدوري بإسكان الراء يأمركم، هذه لا إشكال فيها. الوجه الثاني اختلاس هذه الضمة يأمركم مركم، لاحظ أني أقطع لبيان الحكم، فلا يؤخذ هذا التقطيع ويظن أنه القراءة، إنما فعلت ذلك لبيان كيفية الاختلاس في ضمة الراء. لذا ذكره الشيخ زكريا من باب التنبيه إلى أهمية الحكم، وبمناسبة هذا الاختلاس لحفص موضع وحيد بسورة يوسف عليه السلام فيه الإدغام مع الإشمام والاختلاس، وهي كلمة تأمنا أو تأمننا. يلاحظ قبل أن نستكمل الكلام أن هذه الكلمة ليس بها حرف الراء، ولكن لماذا ذكرتها؟ لتعلقها بحكم الاختلاس الذي ذكره فقط لا غير.
1: نعم، إذن فسننتقل إلى الاختلاس الممنوع.
0: نعم، هو الذي لم ترد به رواية صحيحة، ويعد من عيوب القراءة كاختلاس الفتحة مثلا من كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الخطأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأنه بدأ بالعين مرة واحدة.
1: نعم.
0: أو أن يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فتسمع بسم الله الرحمن الرحيم، هو نطق الباء ولكنها مختلسة سريعة، فقد اختلس الحرف وكسرته كذلك.
1: إذن فهذه الدقة المتناهية فضيلة الشيخ في تطبيق الأحكام ونطق الأحرف، هذا هو العادي في تلاوة القرآن وقراءة القرآن.
0: نعم.
1: أحيانا نستمع إلى بعض الإخوة غير المجيدين في قراءة القرآن يختلسون الكثير من الحروف والحركات.
0: نعم، وهذا لا يصح.
1: نعم، نريد أن نتعرف مع الإخوة المستمعين عن الفارق بين الإشمام أو الاختلاس والروم.
0: أما عن سؤالكم في الفرق بين الروم والاختلاس، نستطيع أن نفرق بينهما بما يلي: الروم يكون في آخر الكلمة، ويكون في المضموم والمكسور، يسمعه القريب دون البعيد، يدركه الأعمى بحاسة سمعه، ويحكم ذلك المشافهة والتلقي، وهي قاعدة سيأتي الحديث عنها بالتفصيل بحول الله وقوته إن شاء الله وقدر في باب الوقف على أواخر الكلمة. أما الاختلاس يكون في وسط الكلمة كما سمعنا في أرنا ويأمركم، وفي جميع الحركات في كسر وفي ضم وفي فتح، ومنصوص عليه رواية، ويحكمه أيضا المشافهة. ومن باب أخذ المعلومة بلا تفصيل ولكن إجمالا، ربما يعبر عن هذا الاختلاس بالإخفاء أو بترك الصلة كما في باب هاء الكناية في علم القراءات، ويكفي هذا. ونكمل مع الشيخ زكريا إذ يقول: أو إمالة.
1: ما هي الإمالة فضيلة الشيخ؟
0: هي الميل بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، وهي نوعان، ويقال للأولى كبرى وهي المراد إذا أطلقت، ويقال للثانية صغرى، وسيأتي التفصيل في قول الشيخ زكريا القادم: سواء سكن ما قبلها أو تحرك، أي ما قبل الراء المكسورة. وإليك بيان عملي للراء المكسورة. قوله تعالى مثلا يعرض، الراء هنا وقعت في وسط الكلمة، لا نقول هي ترقق في الحالين لأنها في وسط الكلمة، هذه مرققة واحدة. أما كلمة للذكر فهل، بغض النظر عما قبلها وما بعدها، الآن أنا وصلت، هذه راء وقعت في آخر الكلمة في طرفها الأخير،
1: نعم،
0: ولكنها كسرت، فحال وصلي أقول هي مكسورة ترقق قولا واحدة. لا ننظر الآن لحال الوقف، سيأتي له كلام.

0: بإذن الله تبارك وتعالى. قوله تعالى مثلا النار هم، لاحظ النار هي وقف أصلا للجملة، ولكني وصلت بما بعدها لبيان أن المكسور هذا أي الراء المكسورة سواء سكن ما قبلها أو تحرك، الراء المكسورة سكن ما قبلها أو تحرك، نعم. يعرض يع العين ساكنة قبل الراء المكسورة، للذكر فهل الراء مكسورة ولكن ما قبلها ساكن. فالشيخ ينبه أن الراء المكسورة حال وصلها بما بعدها لا تتأثر لا بما قبل ولا بما بعد، فهو قال سواء سكن ما قبلها أو تحرك صغير وكبير. إذن الراء هنا مكسورة، مسطور في مكسورة، وسعر ألقي. هل تغير الحكم في هذه الراءات مع ما سكن قبلها أو تحرك؟
1: هو حكم واحد، ترقيق الراء
0: قولا واحدا. إذن مكسورة ترقق، وسواء وقع بعدها حرف استعلاء أم لا، وسواء وقع بعدها حرف استعلاء أي بعد الراء المكسورة. فمن الأمثلة كلمة يعرض،
1: نعم،
0: بعد الراء المكسورة الضاد في نفس الكلمة أم لا.
1: نعم، ماذا يقصد بلا هنا فضيلة الشيخ؟
0: يقصد بلا يعني يقصد وقع حرف استثال لا حرف استعلاء. مثال، إن قلنا مثلا مثال لراء مكسورة بعدها حرف مستفل كما في قوله مثلا فريهان، فالها حرف مستفل والراء مكسورة، هل الراء المكسورة متعلقة بما قبل أو ما بعد؟ لا. فريهان، رحلة الشتاء، رحلة الشتاء والصيف. إذن الراء إن كسرت ترقق مطلقا.
1: فضيلة الشيخ، ألحظ هنا في خلال الأحكام أن متن الجزرية موجه لكل القراء وليس لحفص عن عاصم فقط.
0: للأحكام العامة المتعلقة عند كل القراء، وهناك الأصول العامة التي اتفق عليها.
1: الأصول العامة التي اتفق عليها،
0: نعم. مع القراء. أما ما يختص بكل راو فذاك في متن الشاطبية. لورش حكم خاص سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله اللقاء والبقاء في متن الشاطبية مثلا.
1: نعم، إذن فلكل راون بعض الخصوصيات موجودة في متن الشاطبية، لكن في متن الجزرية الأصول العامة للقراء كلهم.
0: نعم، قال الشيخ زكريا نحو وفي الرقاب ورجالا والغارمين والفجر وبشر بالإمالة كما سمعنا.
1: والفجر حضرتك قرأتها بالروم،
0: ليظهر أن الروم أثر في حركتها وهي مكسورة فرققت كما قال آنفا. هذه أمثلة أتى بها الشيخ على ما ذكره سابقا. فتأمل معي كلمة الرقاب أخي الكريم،
1: نعم،
0: انظر لهذه الراء،
1: راء مكسورة ووقع بعدها حرف استعلاء وهو القاف ترقق
0: كما سمعنا،
1: نعم.
0: ورجالا،
1: نعم، راء مكسورة أيضا ووقعت أول الكلمة وبعدها مستفل وهو الجيم ترقق.
0: جميل. والغارمين،
1: هنا راء أيضا مكسورة ووقعت وسط الكلمة وقبلها ألف مادية ساكن غير صحيح مفخم وبعدها حرف مستفل وهو الميم الحكم الترقيق.
0: أحسنت، هذا يدل على الفهم الذي فيما سبق وفيما قيل، هذا تطبيق عملي مع هذه الأمثلة. في قوله مثلا والفجر وليال،
1: نعم، الراء في الفجر مكسورة طرفا حالة الوصل وقبلها ساكن صحيح وهو الجيم ترقق.
0: جميل. بشر بالإمالة عند أصحاب الإمالة، فميل بالفتحة التي فوق الراء نحو الكسرة عند أصحاب الإمالة، حمزة والكسائي والعاشر والبصري وقللها ورش بلا خلاف. وتأمل هنا الراء مفتوحة، فأنت تقرأ لحفص بشرى را را،
1: نعم،
0: أنا أعيد الراء المفتوحة لتسمع أن الراء في رواية حفص مفخمة، أما في قراءة من ذكر حمزة والكسائي والعاشر والبصري فهي ممالة فرققت لأنها مالت نحو الكسرة.
1: وهل لحفص فضيلة الشيخ إمالة في القرآن الكريم؟
0: ليس لحفص إمالة في كتاب الله إلا في كلمة واحدة. ومن باب الذكر يجب أن نعلم أن هذه قاعدة ليس محلها في كلمة بشرى،
1: نعم.
0: ولكن السؤال بالنسبة لإمالة حفص، وافق حفص هؤلاء المميلين السابق ذكرهم حمزة والكسائي والعاشر والبصري في إمالة كلمة مجريها بسورة هود، ولم يمل حفص في القرآن الألف، أرجو أن ينتبه معي المستمع الكريم، لم يمل حفص في كتاب الله الألف التي بعد الراء إلا في هذه الكلمة فقط، مجريها مجريها. أما من لم يقرأ فيها بالإمالة فهي عنده مفخمة مجراها، كالمكي مثلا يقرأ هكذا مجراها. إذن ننتبه لهذا الحكم وهو الإمالة الذي نبه إليه الشيخ رحمه الله.
1: نعم فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. إخوتنا إخوة الإيمان، أتقدم باسمكم بالشكر لفضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، قرآن المغرب لهذا اليوم للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، ويتلو علينا بعد قليل ما تيسر من سورتي مريم والنصر، ثم يؤذن بصلاة المغرب في 6:52. وبعد الأذان ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. ينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين زميل الدكتور وليد الحسيني. أما الآن فنستمع إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، والطيرة هي التشاؤم بالشيء. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، النظر والتأمل في ملكوت الله تعالى من أكثر بواعث الإيمان وأسباب اليقين، خاصة إذا اجتمع في ذلك القلب والعقل معا. كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك.

بارتها لي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام ريمان قرآن المغرب، القارئ شيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا ما تيسر من سورتي مريم والنصر.

Mm-hmm.

بسم الله الرحمن الرحيم.

من آيات الله البينات طلع علينا القاري شيخ راغب مصطفى غلوش ما تيسر من سورتي مريم والنصر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الشيخ محمد رفعت يؤذن بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة العشاء في 8:09. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، الآن ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. الميكروفون مع الزميل الدكتور وليد.

0: سيدي الحسيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مصدر الوسطية والاعتدال، من عرين العربية، من حصن العلم، من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، الأزهر المحراب ما أبهاه، كل العلوم إذا نظرت شذاه. يا قاصدا مصر التي فيها الهدى، هو بحر علم واسع الشطآن، حيث ننقل لحضراتكم ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. وعنوان الملتقى في هذه الليلة إن شاء الله: حجية السنة في القرآن الكريم رؤية إسلامية. وسنسعد بضيفي هذا الملتقى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور سلامة داود الرئيس السابق لجامعة الأزهر الشريف. وبمشيئة الله تبارك وتعالى ستبدأ فقرات هذا الملتقى بعد صلاة المغرب إن شاء الله. والآن يقام لصلاة المغرب في الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، يؤمنا فيها الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة في الجامع الأزهر الشريف.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل الله وتوفيقه قضيت على خير صلاة المغرب من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، أمنا فيها الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة في الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة، وعنوان الملتقى في هذه الليلة حجية السنة في القرآن الكريم رؤية معاصرة. مستمعين الكرام، حجية السنة في القرآن الكريم أتت في آيات عديدة تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قرن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأمر الله تبارك وتعالى المسلمين بالأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه، فقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذرهم الله تبارك وتعالى من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين الله تبارك وتعالى أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله، لا يقول من تلقاء نفسه. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذكر القرآن الكريم أن من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الحكمة إلى جانب كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ويعلمكم الكتاب والحكمة. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. لما أراد ربك أن يخرج الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى خيرا من النور والنفحات. خير مستفتح لهذا الملتقى القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة مستهلا بها هذا الملتقى فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، سائلا الله له التوفيق والسداد.

أَبَاهُ

0: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، حيث ننقل لحضراتكم ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. ويأتي الملتقى في هذه الليلة مستمعين الكرام تحت عنوان حجية السنة في القرآن الكريم، رؤية إسلامية، والدين هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين قرآنا وسنة، وهذان المصدران ظاهران وما سواهما من الأدلة متفرع منهما. فنحن مأمورون ومكلفون باتباع ما جاء به القرآن وما ورد في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا مستمعين الكرام نتعرف على هذا الموضوع مع ضيفي هذه الحلقة من هذا الملتقى. فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف السابق. أستاذنا، الآيات القرآنية كثيرة وردت في كتاب ربنا تبارك وتعالى تدل على حجية السنة، نريد أن نتعرف على هذا الموضوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيراً مما نقول. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد أحب خلقك إليك، وصل يا رب على سيدنا محمد أسعد خلقك بك. اللهم أكرمنا وأحبنا وأسعدنا بالصلاة والسلام عليه كثيرا كثيرا كثيرا يا رب العالمين. الحضور الكريم من هذا المكان الطيب الطاهر المبارك من الجامع الأزهر الشريف، الجامع الأنور الذي لو نطقت جدرانه لنطقت علما. نشكر فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظه الله تعالى على أن أحيا هذه المجالس العلمية والملتقيات العلمية، وأشكر الزميلين العزيزين سعادة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة الأسبق، والأخ العزيز الدكتور وليد الحسيني من أسرة الإذاعة والتلفزيون، وأرحب بحضراتكم جميعاً. أولاً، نحن نتحدث عن خير خلق الله حتى يلزم كل منا غرزه، هذه بداية لا بد منها. أنا تفقدت القرآن الكريم فوجدت أن حديث القرآن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كمثله حديث، ليس كمثله حديث. أرسل الله النبيين ولم يقل إن أحدا منهم من أنفس القوم الذين أرسل إليهم إلا في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذه ممن فرد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقل ربنا في الكتاب العزيز من أوله إلى آخره عن أحد من الرسل إنه من أنفسكم، ولا من أنفسهم إلا سيد الخلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الآية دائما نقف على الآية العلم، الشاهد الرأس ذروة السنام الذي هو من نعمة الله علينا، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من نعمة الله علينا. نقف مع قوله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نقف مع هذه الآية قليلا. أولا، هذه الآية جاءت على سبيل العموم، يعني نحن مأمورون أن نأخذ كل ما آتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نخصص شيئاً، نأخذ شيئاً ونترك شيئاً، لا نأخذ بعضاً ونترك بعضاً. وما آتاكم الرسول كله، كله. والرسول صلى الله عليه وسلم، إذن الآية جاءت على سبيل العموم، فهي تشمل القرآن الكريم وتشمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا تعجبت كثيراً لأني وجدت للنبي صلى الله عليه وسلم حديثاً كأنه أخذ من لفظ هذه الآية الكريمة، أخذ من لفظها. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لاحظ، ما آتاكم أوتيت القرآن ومثله معه، فأخذ قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه من قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، إيتاء وإيتاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه بيان لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، لأن هذا جاء على سبيل العموم، فصله قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. نعم، أنا سأقف عند قوله أوتيت القرآن صلى الله عليه وسلم. أوتيت يعني أن القرآن ليس من عنده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إيتاء ومحض هبة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله ومثله معه هو محض هبة من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن القرآن الكريم وحي، كذلك السنة النبوية اللي هي مثل القرآن وحي أيضا، ولذلك قال ربنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سأقف عند هذا الظرف معه، وهو ظرف لطيف، يعني أن السنة مصاحبة للقرآن، من فصل بينهما فكأنما فصل بين الشيء الواحد، فصل بين الشيء الواحد. ولذلك الفصل بينهما لا يصح، كما أن الله سبحانه وتعالى مزج بينهما وقرن بينهما في الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك الإيمان مقترن بهما بالكتاب والسنة، فمن فصل السنة عن القرآن آمن ببعض وأنكر بعض وكفر بعض. ولا شك أن هذا فيه قدح كبير في إيمانه، وقدح كبير في يقينه وتوحيده. الحقيقة أن هذه آية عجيبة، وما آتاكم الرسول فخذوه، لم يقل خذوا بعضه، خذوه، لأنه هو الحكمة، لأنه هو النور، لأنه هو الهدى، لأنه هو الذي يخرج الدنيا من الظلمات إلى النور. وما نهاكم عنه فانتهوا. الحقيقة إن هناك حديث عجيب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه، وقد رواه الإمام الشافعي في مسنده وروته كتب السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تحذير شديد لمن اجترأ في زماننا هذا على إنكار السنة وعلى رد الاستدلال بالسنة، ويقول: أنا ليس عندي إلا القرآن الكريم.
2: معالي الدكتور، نعم. هذه الظاهرة انتشرت الآن عند بعض من لا يعرفون للرسول صلى الله عليه وسلم قدره، فنراهم يخرجون يقولون نؤمن بالقرآن وليس لنا إلا القرآن. نريد يعني رسالة لردع هؤلاء من خلال الآيات التي تؤكد على حجية السنة.
1: نعم، هو الحقيقة أن هذا الحديث الذي أوردته والذي ذكره الإمام الشافعي في مسنده رحمة الله عليه وروته بعض كتب السنة يقول فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم، لاحظ أحدكم يعني هو مؤمن، هو من هذه الأمة، من أمة القبلة، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني مرتاح، لا يريد أن يتعب نفسه، لا يريد أن يبحث عن الحقيقة، لا يريد أن يكلف نفسه رهق العلم والنظر والدراسة والتأمل والتفكير، إنما هو رجل مستريح متكئ على أريكته، يقول يأتيه الأمر من أمري، يعني أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لا أدري، يعني أنا ما سمعتش بده، ما ليش دعوة بده، لا دخل لي بهذا، لا أدري، فيقول لا أدري، إنما بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. لا شك أنه حينما يقول إن مصدر التشريع هو القرآن الكريم والسنة أنا لست ملزما بها، لا شك أن هذا رجل في عقله ضعف وفي عقله لوثة، واللوثة شبه الجنون، وفي عقله لوثة، وأن لأن الفصل بينهما كالفصل بين الجسد الواحد. يقول لا أدري يعني هو لا يعلم، ما دمت لا تدري أسكت. وقديما قال علماؤنا: لو سكت من لا يدري لاستراح الناس، لو سكت من لا يدري لاستراح الناس. سيدنا الإمام البخاري رحمه الله، انظروا إلى من يعمل ويكد ويكدح في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنه جمع الجامع الصحيح، صحيح البخاري، جمعه من 600,000 حديث. صحيح البخاري فيه 7,272 حديثا، يعني 7,272 حديث تقريبا. طيب جمعها سيدنا البخاري من كم؟ من 600,000 حديث. قال: ولم أدرج فيه إلا الصحيح، وما كتبت حديثا إلا توضأت وصليت ركعتين، ثم قال: وجعلته حجة بيني وبين الله. يا سلام، يعني هو لا يريد رضا أحد من الخلق، لا يريد أن يرضى فلان أو يغضب فلان، وإنما يريد أن عمله هذا حجة له عند الله. ما أحوجنا إلى أن كل منا يعمل العمل ويقول جعلته حجة بيني وبين الله. الحقيقة إنكار السنة من الكبائر، من الكبائر، بل يعني هو من إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا شك أن هذا على خطر عظيم.
2: شكرا فضلت الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف السابق على هذه المعلومات القيمة. إئذن لي أن أنتقل إلى الدكتور عبد الفتاح العواري. دكتور عبد الفتاح، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع الذي يهم الجميع في هذه الأيام، أريد أن أقول أن هناك رد على الإشكالات المنهجية المعاصرة لشبهة كفاية القرآن الكريم، نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى خاتمهم سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الإخوة الفضلاء، معالي الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر السابق، الأخ الكريم الدكتور وليد الحسيني، باسمكم جميعا نتوجه بخالص الشكر لشيخ الإسلام فضيلة الإمام الأكبر أستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على إحيائه لهذه المجالس العلمية التي تدب بها الحياة في أروقة وجنبات هذا الجامع الأنور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسناته، وأن يتقبل منكم هذا السعي، وأن يتقبل منكم طاعتكم في كل وقت وحين. في الحقيقة أفاض أخونا الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود وأتى بما لا مزيد عليه لمستزيد، شبهة الكفاية بالسنة شبهة في الحقيقة عند التأمل الصادق نراها تناقض صريح القرآن. وإذا كانت الدعوة تناقض صريح ما اعتمد عليه المدعي فهي دعوة ساقطة عن درجة الاعتبار بالكلية، لا يلتفت إليها أصلاً، لأن القرآن الكريم الذي يزعمون أنه كافٍ في شرعنا وشريعتنا يرد عليهم هذه الفرية وهذا الكذب المختلق الذي ادعاه أصحاب هذه الشبهة المتهافتة. القرآن الكريم بيّن لنا أن الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد منه، لأن من أطاع الله عليه أن يضم إلى طاعة الله طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله عز اسمه: فلا وربك لا يؤمنون، نفي لحقيقة الإيمان أو نفي لكمال الإيمان إن لم نكن نقل صحته أو حقيقته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المسلم الحق هو الذي يذعن لحكم وقضاء رسول الله، وما كان قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتفيا فيه بما جاءت أحكامه في القرآن على سبيل الإجمال، فالإجمال يحتاج إلى بيان، والمبهم يحتاج إلى توضيح، والمطلق يحتاج إلى تقييد، والعام يحتاج إلى تخصيص، والمنطوق يحتاج إلى فهم المفهوم من المنطوق، سواء أكان مفهوما بالموافقة أو مفهوماً بالمخالفة إلى غير ذلك مما تكفلت به سنة النبي العربي المحمد صلى الله عليه وسلم. أين قال القرآن الكريم أن عدد ركعات صلاة الظهر 4، وأن عدد ركعات صلاة العصر 4، وأن عدد ركعات صلاة المغرب 3، وهكذا. من الذي علم الأمة ذلك؟ إنه رسول الله بسنته، فقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أين قال القرآن الكريم إن شعائر الحج تبتدئ بكذا وتنتهي بكذا؟ إنما القرآن قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بسنته فقال للأمة: خذوا عني مناسككم. أين قال القرآن الكريم حينما أمرنا بأن نؤتى نؤتي زكاة أموالنا، إن مقادير الصلاة، إن مقادير الزكاة في الذهب والفضة كذا، ومقادير الزكاة في الثمار كذا، ومقادير الزكاة في غيرها كذا، إنما تكفلت سنته ببيان ذلك كله.
2: لكن يا أستاذنا، هناك شبهة أن بعض الناس يفصلون بين الرسول المبلغ والنبي المشرع، والحين أن الآن سيادتك قمت بالتوضيح أن مناسك الحج فصلها الرسول، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من ظلمات الجهالة إلى نور العلم، فماذا نرد على هؤلاء؟
3: نقول لهؤلاء مهمة سيدنا رسول الله، البلاغ والتشريع معا. فالرسول المبلغ هو الرسول المشرع، سواء أكان التشريع من رسول الله بيان وتفصيل للأحكام المجملة التي أتت في كتاب الله، أو كان التشريع من رسول الله هو استقلال سنته صلى الله عليه وسلم بتشريعات لم يأتي ذكر لها في القرآن الكريم. ولو شئنا في الرد على هؤلاء أن نضرب الأمثال، ما كفانا الوقت بعد الوقت بل الأيام الطويلة، إنما هذا محله البحث والدراسة. فعلى هؤلاء أن يراجعوا سنته التشريعية ليعلموا أن مهمة رسول الله لم تكن مقتصرة على البلاغ، وإنما مهمته أيضاً كانت قائمة بجانب التشريع منه صلى الله عليه وسلم. وإلا فأين ذكر للقرآن، ذكر في القرآن الكريم لنكاح المرأة على عمتها أو على خالتها، أو نكاح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها؟ أين في القرآن الكريم حكم تحريم أكل اللحم الأهلية، أكل اللحم الحمر الأهلية، وأكل كل ذي ناب من السباع؟ أين وأين وأين وأين؟ وغير ذلك كثير وكثير، لولا أن سنته صلى الله عليه وسلم استقلت بهذا التشريع. فالنبي مبلغ، والنبي مشرع، والنبي مفتن كما هو قاضٍ، لأنه الرسول الذي جمع الله له بين البلاغ والتشريع. فتلك مغالطة تردها التطبيقات العملية، ومن يريد معرفة ذلك عليه أن يطالع سنته العملية صلى الله عليه وسلم ليعلم تمام العلم كذب دعوى هؤلاء وتلك الافتراءات وهذه الطراهات التي يريدون بها الغض والتهوين من قدر سنته صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك والنبي هو الذي قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا. قيل: من هما يا ما هما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله وسنتي. فالسنة صنو القرآن، فإذا كان القرآن وحياً متلواً نتعبد به في صلواتنا، فإن السنة المطهرة قسيم هذا الوحي، فتكون وحياً غير متلو، نأخذ منها الأحكام كما نأخذ منها البيان للقرآن الكريم.
2: هكذا مستمعينا الكرام، استمعنا إلى هذا التوضيح المبارك لحجية السنة في القرآن الكريم من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري هنا في الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. الآن نختتم هذا الملتقى بهذه الابتهالات والأدعية الدينية

سيدي يا رسول الله، صف الفؤاد بأن تحب نبينا، صف الفؤاد بأن تحب محمدا، فالحب فيه يضيء وجه من اهتدى، فبحبه سيدنا النبي

0: قل للفؤاد وقد تمادى غمه ما لي أراك مسهدا مهموما أو ما علمت بأن ربك قائل صلوا عليه وسلموا تسليما فبها يفرج كل كرب كادح وتكون ذخرا للمعاد عظيما يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. بهذه الابتهالات والأدعية الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد نأتي إلى ختام هذا الملتقى من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، نقلناه لحضراتكم بعنوان حجية السنة في القرآن الكريم رؤية معاصرة، رؤية إسلامية معاصرة. كان معنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، واستمعنا في هذا الملتقى إلى العالمين الفاضلين فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف السابق، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف. في ختام هذا الملتقى لكم تحيات مهندس مصطفى لاشين من الإذاعة الخارجية، مهندس حسن سيد أحمد، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني زميلي مدحت أحمد حمودة. لكم تحيات مهندس خالد رمضان، مهندس عادل محمد، مهندس فتحي محمد فتحي، مهندس سيد رجب من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن مصدر الإذاعة الخارجية مهندس حنفي أبو زيد أشرف محمود. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، ما زلنا مستمرين معكم في هذه الفترة الإذاعية التي تستمر حتى 11، ومعكم فيها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. ونستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة قاف يتلوها القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فسبح وأدبار السجود. واستمع.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ محمد بدر حسين ما تيسر من سورة قاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وقنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 8:09 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمد صديق المنشاوي يؤذن بصلاة العشاء.
0: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن شيخ محمد صديق المنشاوي بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة فجر غد في 5:17 وتشرق الشمس على القاهرة بكل خير إن شاء الله تعالى في 6:44. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ شيخ محمد محمود عوض نذيعها له بمناسبة ذكره. والقارئ الشيخ محمد محمود عوض ولد بقرية السر بمركز الزرقاء بمحافظة دمياط في عام 1933. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بالمعهد الديني بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. قرأ بالإذاعة المصرية منذ عام 1966، وشارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. ترك القارئ الشيخ محمد محمود عوض للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات، وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله تعالى رحل عن عالمنا القارئ الشيخ محمد محمود عوض في 22 سبتمبر 2003. ومن تسجيلاته نستمع إلى هذه التلاوة المباركة مما تيسر من سورة الحجر.

0: wouldn't.
1: وَلَقَدْ

لقالوا إنما سكر

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ.

ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة.

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الحجر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عوض، وقد أذعناها له بمناسبة ذكره.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا إخوة الإيمان أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة: أخلاقيات التعامل مع الديون المؤجلة حفظا للحقوق. ضيفنا الكريم، لقد دعا الإسلام إلى كل خير وأرشد إلى كل بر، ومن ذلك أنه دعا إلى التعامل الطيب في كل أمور الحياة. نرجو أن تبين لنا منهج الإسلام في الحفاظ على الحقوق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الآية من سورة البقرة. قلت، ترجم البخاري بابا في كتاب السلم عنوانه بقوله: باب السلم في كيل معلوم، وباب السلم في وزن معلوم، وباب السلم إلى أجل معلوم. ثم ذكر تحت الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وكذا أخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقات والمزارعة في باب السلم. أقول: ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة حكما من أحكام المعاملات المؤجلة، وأمر المؤمنين إذا تعاملوا بها أن يكتبوها، وذكر قبله حكم الربا فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم ذكرهم وذكر جميع الناس بزوال الدنيا وفنائها وفناء ما فيها من أموال، وحذرهم يوما عظيما في أهواله وشدائده، وهو يوم القيامة الذي تعودون فيه إلى خالقكم ومالككم فيحاسبكم على أعمالكم، ثم يجازي كل نفس بما كسبت من خير أو شر بمقتضى عدله وفضله. فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
4: صدق الله العظيم. ضيفنا الكريم، نرجو أن تبين ثمار التقوى في فتح أبواب الحلال للكسب الطيب المبارك.
5: التقوى تسد على الإنسان أبواب الكسب الحرام، وتفتح له أبواب الكسب الحلال الذي يكون سببا في حفظ المال وصيانته من التلف والضياع. فلأجل هذا بالغ في الوصية بحفظ المال الحلال، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على ذلك في آخر الآية حيث قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى وأدنى ألا ترتابوا. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله وأذن فيه، ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أي إذا تعاملتم بالدين إلى وقت معين فاكتبوا هذا الدين، لأن في هذه الكتابة حفظا له وضبطا لمقداره ومنعا للتنازع من أن يقع بينكم. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والأمر في قوله تعالى فاكتبوه للندب كما قال الجمهور، لأن الله تعالى قد قال بعد هذه الآية: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الدائنين بكتابة الديون ولا المدينين بأن يكتبوها. وقال بعضهم إن الأمر في قوله تعالى فاكتبوه للوجوب، ومن لم يفعل ذلك يكون آثما، لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب. وقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل بيان لكيفية الكتابة التي أمر الله بها، وتعيين من يتولاها عقب الأمر بها على سبيل الإجمال، أي عليكم أيها المؤمنون إذا تعاملتم بالدين إلى أجل معين أن تكتبوا هذا الدين، وليتولى الكتابة بينكم شخص يجيدها ويجيد فقهها وعلمها، بأن يكون على معرفة بشروط العقود وتوثيقها، وعلى هذا الكاتب أن يلتزم الحق مع الدائن والمدين في كتابته، لأن الله تعالى قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالله تعالى أمر في الآية الكريمة المتعاملين بالدين أن يختاروا لكتابته شخصا تتوفر فيه إجادة الكتابة والخبرة بشروط العقود وتوثيقها، كما تتوفر فيه الاستقامة وتحري الحق. والتقييد بالظرف في قوله تعالى وليكتب بينكم للإيذان بأنه ينبغي للكاتب ألا يسمح لنفسه بأن ينفرد به أحد المتعاقدين، لأن في هذا الانفراد تهمة يجب أن يربط.

0: يا طه الزلمة الأستاذ بجامعة الأزهر، وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، وتقبلوا تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
1: الدين المعاملة،
2: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
3: وأهلا بحضراتكم معنا ومع الآية 22 من سورة مريم.
2: سورة مريم سورة مكية، آياتها 98 وترتيبها في المصحف الشريف السورة 19.
3: أخ المسلم، أخت المسلمة، هيا بنا نقرأ معا خلف الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 22 من هذه السورة الكريمة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
5: فحملته

0: تحمله
1: فأتت به قومها تحمله
0: قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
1: قالوا يا مريم

0: ويوم أبعث حيا
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
0: ذلك عيسى بن مريم
1: ذلك عيسى بن مريم
0: قول الحق الذي فيه يمترون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: يا الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 36 من سورة مريم،
3: وهذه بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة حلقة اليوم.
2: مكانا قصيا
3: بعيدا من أهلها وراء الجبل،
2: فأجاءها المخاض،
3: فألجأها واضطرها وجع الولادة،
2: نسيا منسيا
3: شيئا حقيرا،
2: فناداها
3: أي جبريل أو عيسى عليهما السلام،
2: رطبا جنيا
3: صالحا للاجتناء أو طريا،
2: قري عينا
3: طيبي نفسا ولا تحزني،
2: شيئا فريا
3: عظيما منكرا،
2: كان في المهد صبيا
3: وجد في فراش الصبية رضيعا،
2: برا بوالدتي
3: بارا بها محسنا مكرما،
2: قول الحق
3: كلمة الله لخلقه بقوله كن،
2: يمترون
3: يشكون أو يتجادلون بالباطل،
2: قضى أمرا
3: أراد أن يحدثه.
2: إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله نستأنف مع حضراتكم لقاء جديدا مع برنامج المصحف المعلم، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله سريع الحساب. صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ محمود عبد الحكم تلا علينا ما تيسر من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة الرحمن ذوات أفنان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، قوله تعالى ذوات أفنان، ذوات بمعنى صاحبة، أفنان جمع فنن بفتحتين، والفنن هو الغصن، وبينا بفضل الله تعالى حينما قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، هنا يقول الله تعالى عن صفات هاتين الجنتين بأنهما ذواتا أي صاحبة أفنان أي أغصان عظيمة طيبة مباركة تمتاز بالجمال واللين والنضرة والحسنى، وعدنا الله وإياكم جنتين ذواتي أفنان. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: نزل.
1: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
0: في فؤادي من المحبة لحن

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك برواية ورش عن نافع من أول سورة الأحزاب حتى الآية 44 من السورة الكريمة بصوت القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد. نستمع الآن إلى تقدمة لهذا الترتيل من فضيلة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من أول سورة الأحزاب إلى الآية 44 من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. قرأ ورش كلمة النبي بالهمز بعد الياء الساكنة فتصير مدا متصلا يمد قدر 6 حركات، وقد سبق له نظائر متعددة في القرآن الكريم. وما جعل أزواجكم اللائي. قرأ ورش كلمة اللائي بتسهيل الهمزة بين مع المد والقصر في حالة الوصل مع حذف الياء، وله في حالة الوقف 3 أوجه: تسهيل الهمزة بروم مع المد والقصر، وإبدالها ياء ساكنة مع المد فقط، كل ذلك على حذف الياء. وهذه الروايات في لغة العرب: تظاهرون منهن أمهاتكم. قرأ ورش كلمة تظاهرون بفتح التاء والهاء مع تشديد الظاء والهاء وحذف الألف بعد الظاء فتصير تظهرون، فأصله تتظهر، فأدغم التاء الثانية في الظاء بعد إبدالها ظاء. لا مقام لكم. قرأ ورش كلمة مقام بفتح الميم فتصير لا مقام لكم، مصدر قام أي لا قيام، اسم مكان أي لا مكان قيام. ثم سئلوا الفتنة لآتوها. قرأ ورش كلمة لآتوها بحذف الألف بعد الهمزة فتصير ثم سئلوا الفتنة لأتوها من الإتيان المتعدي لواحد بمعنى جاءها. يحسبون الأحزاب. قرأ ورش كلمة يحسبون بكسر السين فتصير يحسبون الأحزاب مع نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها مع الحذف، والفتح والكسر في السين لغة العرب. أسوة حسنة. قرأ ورش كلمة أسوة بكسر الهمزة فتصير أسوة حسنة، وهي لغة أهل الحجاز. أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قرأ ورش كلمة يكون بتاء التأنيث فتصير أن تكون لهم الخيرة مراعاة للفظ الخيرة. أما كلمة الخيرة فالقراء جميعا متفقون على تفخيم الراء لأن الياء قبلها محركة بالفتح، أما لو كانت الياء ساكنة لوقع الترقيق والتفخيم فيها بين القراء. خاتم النبيين. قرأ ورش كلمة خاتم بكسر التاء فتصير وخاتم النبيين، وقد سبق الكلام على هذا اللفظ. هذا وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

عليما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل

أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام

موسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعلم

بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت

يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً.

أنا وراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله

إلينا ولا ياتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله

فانتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب

الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

بهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها

تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن.

نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.

إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا

ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا.

تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر

فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا أحد من رجال

نذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم

0: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية ورش عن نافع مما تيسر من سورة الأحزاب، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، ما أحوج الإنسان إذا ادلهمت به السبل إلى نصيحة مخلصة أو وصية صادقة أو كلمة طيبة أو دعاء صادق، ولن يجد المسلم في ذلك أفضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وكان أرحم بنا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم. ومن أخلص النصح وأصدق الوصايا وأطيب الكلم وأصدق الدعاء ما ورد عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبع سبيله وطريقه إلى يوم الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي تلا علينا ما تيسر من سورة القصص. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكره دواء وحبه شفاء والعمل بهديه نور وضياء. ذكره ذكر لله تعالى وشكر له، حيث أنعم علينا بهذا النبي الكريم سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم. محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم.
2: طه صلاة الله.

صلاةٌ

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. العاشرة، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ماتت زوجتي وتزوجت بعدها زوجة صالحة واعتبرتها من خالص أهلي، لكنها تقول لي اكتب لي الشقة وما تملك من رصيد في البنك، لأن أولادك حينما تموت سيخرجونني منها، فماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإنسان في حياته يملك ماله، وله أن يتصرف فيه بالطرق المشروعة وأن يهب منه لمن شاء. فإذا كانت الزوجة قد وقفت إلى جانب زوجها وأحسنت عشرته ورعت شؤونه، وأراد الزوج أن يهبها شيئا من ماله تقديرا لها وإكراما لما قامت به، فلا حرج عليه في ذلك. ومن حيث الأصل، فليس من اللازم أن تكون الهبة لجميع مال الإنسان أو لجميع ما يملك، بل له أن يهب بعض ماله بالقدر الذي يراه مناسبا، كأن يهب مسكنا أو جزءا من ماله لمن أراد، ما دامت الهبة حقيقية نافذة في حياته، ولم يكن المقصود منها الإضرار بالورثة أو حرمانهم من حقوقهم. لكن ليس للزوجة أن تجبر زوجها على أن يهبها شيئا من ماله، وإنما ذلك راجع إلى اختياره وإرادته، فإن أراد أن يهبها شيئا فله ذلك، وإن لم يرد فلا يلزمه أن يفعل. وأما ما يبقى من مال الزوج في ملكه حتى وفاته فإنه يكون تركة عنه، ويكون لكل وارث نصيبه الشرعي، ولا يجوز لأحد منهم أن يعتدي على حق الآخر. قال الله تعالى بعد ذكر أنصبة المواريث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إن أردت أن تهب زوجتك شيئا من مالك تقديرا لها وإكراما لما قامت به معك، فلا مانع من ذلك، إذا لم يكن قصدك الإضرار بأولادك أو حرمانهم من حقوقهم. أما إذا لم ترد أن تهبها شيئا فلا يجوز لها أن تجبرك على ذلك، وما يبقى في ملكك إلى حين وفاتك يكون تركة عنك، ويأخذ كل وارث نصيبه الشرعي. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: اتفقت مع فني على أجرة محددة لإصلاح عطل في منزلي، ثم تبين لي بعد تمام العمل أن الأجرة أعلى بكثير من أجرة المثل، فهل يلزمني دفع كامل المبلغ المتفق عليه أم ماذا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور معاذ شلبي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. فإن الشريعة الإسلامية قد عظمت شأن العقود وأمرت بالوفاء بها وأقامت المعاملات على التراضي، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والاتفاق الذي تم بين السائل والفني يكيف شرعا على أنه عقد إجارة على عمل، أو هو من قبيل عقود الاستصناع، وفي الحالين هو عقد صحيح لازم لأطرافه متى استوفى شروطه وأركانه. وقد اشترط الفقهاء لصحة هذه العقود أن تكون الأجرة معلومة وقت التعاقد قطعا للنزاع. والأصل في الشريعة وجوب الوفاء بالأجرة المتفق عليها متى أتم الأجير عمله وسلمه للمستأجر أو المستصنع، لأن الأجرة في عقود المعاوضات تقابل المنفعة، فإذا استوفى المستأجر أو المستصنع المنفعة استقرت الأجرة في ذمته وجوبا، ولا يصار إلى أجرة المثل إلا في حال عدم تسمية الأجرة أو فساد العقد، وهو ما لم يحدث في واقعة السؤال. أما بخصوص كون الأجرة المتفق عليها أعلى من أجرة المثل، فإن مجرد زيادة السعر لا يمنع من لزوم الوفاء بالعقد ما دام قد وقع عن تراض وعلمت الأجرة وقت التعاقد. والزيادة التي يعترض عليها هي التي يكون بها غبن فاحش ناشئ عن تدليس أو استغلال لجهل الطرف الآخر بالقيمة. أما إذا كان المستأجر عالما بالقيمة راضيا بها، أو كان بإمكانه سؤال أهل الخبرة ولم يفعل، فلا يعد هذا غبنا مؤثرا يبيح له الانتقاص من حق الأجير. وقد ثبت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم، مما يوجب على المسلم الوقوف عندما التزم به وعدم الرجوع عنه. وعليه فنقول للسائل الكريم: ما دمت قد اتفقت مع الفني على أجرة محددة وأنت عالم بها وقت التعاقد، وقد أتم الرجل عمله وسلمه لك، فإنه يلزمك شرعا الوفاء بكامل المبلغ المتفق عليه، ولا يبيح لك كون الأجرة أعلى من المعتاد أن تنقص شيئا بعد إتمام العمل، لأن العقد قد انعقد صحيحا بالتراضي، والأجرة قد استقرت في ذمتك باستيفاء المنفعة. ومما ذكر يعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والأمانة، وأن يوفقنا للوفاء بالعهود والعقود وأداء الحقوق، إنه سبحانه حنان منان بر قديم الإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أتقدم بخالص الشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور معاذ شلبي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل تستمعون إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متول الشعراوي، وفي 11 يقدم زميل السيد صالح حلقة من برنامج قطوف من حدائق الإيمان. قرآن السهرة لهذه الليلة تستمعون إليه في 11:15، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الصافات. وفي 12 يقدم زميل عمر سلامة حلقة من برنامج مع الصحابة والتابعين. في 12:10 موسوعة الفقه الإسلامي مع الدكتور هاجر سعد الدين. وفي 12:15 من تسجيلاتنا الخارجية من إعداد وتقديم الزميل عماد الدين عبد الخالق. أما المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فنعود الاستماع إليه في 1 بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ طه الفشني.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 25 وحتى الآية 29 من سورة يونس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بين نتيجة من استجاب لهذه الدعوة، فقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم أتى بالمقابل، وهو الذي امتنع أن ينقاد إلى ربه حين دعاه إلى دار السلام، فقال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أراد الحق بعد ذلك أن يبين أحوال الموقف بالنسبة لهؤلاء الذين كذبوا بآيات الله وكذبوا الرسل وتأبوا عن دعوة الله إلى دار السلام واتبعوا أهواءهم واتخذوا شركاء من دون الله. هذه مواقف أراد الحق أن يجليها لنا في الدنيا، حتى يكون الكون كله على بصيرة مما يحدث له في الآخرة، لأنه نتيجة حتمية لما حدث منه في الدنيا. فقال: ويوم نحشرهم جميعا. الحشر هو أخذ الناس من أمكنة متعددة إلى مكان واحد، وما دام الله سيأخذ الناس من أمكنة متعددة إلى مكان واحد، فالأمكنة المتعددة ستقذف إلى المكان الواحد. إذن فكل الأمكنة تصب في مكان، فكلما اقترب الناس من المكان ازدحموا، وذلك شأن الدائرة بمحيطها والمحيطات الداخلة في المحيط إلى أن تلتقي بالمركز. فإذا نظرت إلى محيط واسع في الدائرة، وبعد ذلك أخذت الأفراد من على المحيط الواسع لتذهب بهم إلى المركز، فلا شك أنك كلما اقتربت من المركز ضاقت الدوائر فوجد الحشر، فكأننا سنكون مزدحمين ازدحاما، ولكن هذا الازدحام يشغلنا عن متاعبه ما يكون الناس فيه من أهوال القيامة. ويوم نحشرهم جميعا. نحشرهم جمع، وجميعا تأكيد للحالات. ليه؟ لأن الذين لم يستجيبوا لمنهج الله ولا لدعوة الله لهم إلى دار السلام وكذبوا رسلهم اتخذوا من دون الله أندادا، فيجمع الله المتخذ أنداد والمتخذ نت، ويواجههم مواجهة حتى تكون الفضيحة تامة وعامة بين عابد لمن عبد باطلا وبين معبود، مرة لم يطلب من عابده أن يعبده، ومرة طلب من عابده أن يعبده. الذين يعبدون من دون الله شركاء، منهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد رسولا وجعله إلها ربا، ومنهم من عبد صنما، ومنهم من عبد شمسا، ومنهم من عبد قمرا، ومنهم من عبد جنا، ومنهم من عبد شياطين الإنس أو شياطين الجن. إذن فالمعبودون متعددون، وكل معبود من هؤلاء له حكم في ذلك الحشر. والمواجهة ستكون مواجهة علنية مفضوحة مكشوفة. فإذا ما نظرنا إلى العابد الذي اتخذ إلها باطلا، سواء كان من ملائكة أو من رسول أرسل إليهم ليأخذهم إلى إله واحد فيفتنوا فيه ويعبدوه، أو إلى أشياء لا علم لها بمن يعبدها كالأصنام وكالشمس وكالقمر وكالأشجار، ولكن المعبود الذي له علم وله دعوة إلى أن يعبده غيره إنما يتركز في الجن وفي شياطين الإنس وشياطين الجن وفي إبليس. أما الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى يواجههم بمن عبدهم. الملائكة يقول لهم أأنتم اتخذكم هؤلاء آلهة؟ يقول له سبحانك أنت ولينا. فيتبرؤون من مين؟ من إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يقولوا لا سبحانك، وهؤلاء لا علم لهم بمن اتخذهم آلهة ولم يدعوا أحدا إلى اتخاذ آلهة. فإذا ما انتقلنا إلى البشر وعلى قمتهم الرسل، مثلا يجي مثلا سيدنا عيسى يقول له أأنت قلت، شو المواجهة بقى؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ انظروا إلى الفضيحة حين يفضح المعبود المربوب الذي اتخذه الناس ربا فيقول سبحانك أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته. فكأن هؤلاء عبدوا وأله بشرا لا علم له بهذا التهليل ولم يدعو إليه. والأصنام، الأصنام أيضا لا علم لها بمن ادعى، ولكن الذي له علم بالدعوة من هو إبليس. ليه؟ لأن إبليس حينما عز عليه أن يعصي الله وأن يعصي آدم ربه أيضا، ولكن آدم قبل الله توبته وإبليس لم يقبل الله توبته. المسألة لا تعنت فيها، المسألة منطقية مع أصل المعصية. فقبول التوبة من آدم والطرد لإبليس أمر منطقي مع الموقف، لأن إبليس رد الحكم على الله وآدم لم يرد الحكم على الله، وإنما اتهم نفسه. حكمك يا رب حق وكلامك صدق وأمرتني أن لا أقرب الشجرة، ولكنني لم أقدر على، ولكن إبليس لم يكن موقفه هذا، لأنه تأبى على الحكم، استكبر وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني إيه وخلقته الله. إذن هو رد للحكم على الله، إنما آدم لم يرد الحكم على الله. وفي ذلك يجب أن نأخذ مبدأ إيمانيا يتنبه الناس إليه، وهم الذين لا يقدرون على أنفسهم في أن يخضعوا سلوكهم لمنهج الله. من الخير لهم أن يقولوا منهج الله صدق وحكمه حق، ولكننا لم نستطع أن نخضع أنفسنا للحكم. أما أن نرد الحكم، فالذين مثلا ظاهرة الربا في الاقتصاد تجد قوما يقول لك ده حلال، نقول له يا شيخ بدل ما تقول حلال وترد الحكم على الله وتبقى في صف إبليس مطرود من الرحمة، لا قل هو حرام ولكني لم أستطع أن أقدر على نفسي فأدخل في باب هذا الحلال. تبقى بدل ما تكون كافر يكون إيه؟ عاصي. معصية يمكن تستغفر يغفر لك الله، يتوب الله عليك، أما أن ترد الحكم على الله. فإبليس حينما صدر منه هذا الموقف قال إيه؟ لأغوينهم أجمعين. إذن فإبليس أعلن من يوم الخلق الأول أنه سيكون عدوا لبني آدم بعزتك. وانظروا كيف استطاع إبليس بعلمه أن يقسم القسم الذي يمكنه مما يقول. قال بعزتك يا رب، فشهد أن لله عزة وأن عزة الله هي التي تمكنه من أن يغوي خلق الله. وكيف ذلك؟ لأن الله لو أراد خلقه ما استطاع إبليس أن يأخذهم منه أبدا، ولكن عزة الله عن خلقه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولذلك استثنى إبليس فقال إلا عبادك منهم المخلصين. العباد الذي تريدهم يا الله لا أستطيعهم. يبقى إذن المخاصمة والمحاجدة من إبليس لله أو لذرية آدم؟ لذرية آدم. ليه؟ لأنه اللي انت عايزه يا رب أنا ما اقدرش أي ناحيته. الذي تريد أن تخلصه لذاتك عبودية خالصة لا أستطيع أن أخذه منك. إذن فعزة الله هي التي تمكن إبليس من أن يغوي خلق الله. فإبليس وذريته، وبعد ذلك ذريته اللي هم إيه؟ من الجن الصالحون. من احنا الجن نعرف ان منهم صالحون ومنهم دون ذلك ومنهم القاسطون ومنهم ومنهم ومنهم. فالذين يتبعون ابليس في الاغواء هم ذا الذريه اللي بيسموها الشياطين. اذا فالجن جنس مقابل للانس، ومنهم الطائع ومنهم العاصي. فالعاصي منهم هو اللي اسمه ايه؟ شيطان. الشيطان ده ايه؟ يخدم فكره ابليس في الاغواء. وإذا ما أراد أن يخدم فكرة إبليس في الإغواء يسلط على الإنسان نفسه، يسلط على الإنسان نفسه فيما يعلم أنها نقطة الضعف في تكوينه. فلان بيحب المال يدخل له من ناحية المال، فلان بيحب الجمال يدخل له من ناحية الجمال، فلان بيحب الجاه، كل واحد له إيه؟ له فجوة في حياته. هذه الفجوة الشيطان عارف كيف يدخل إليها. إذن فكل هؤلاء اللي هم الإبليس والذرية بتاعته من الشياطين قد يجندوا أناسا غير الشياطين، أي من الإنس أيضا. يبقوا ثلاث أشياء هم اللي طلبوا أن ينصرف الناس عن منهج الله وعن دعوة الحق: إبليس، والعاصون من ذريته وهم الشياطين، والذين يخدمون فكرة إبليس من الإنس اللي هم شياطين الإيه؟ شياطين الإنس. دول هم اللي بيعملوا الأعمال التي تناهض منهج الإيه؟ الرسل، وعلى علم من ذلك. يبقى إذن الحوار يجب أن يكون بين مين ومين بقى؟ أيكون الحوار بين الملائكة الذين لا علم لهم بهذه المسألة؟ أيكون الحوار بين عيسى الذي ادعى قومه أنه إله وهو لا يرضى عن هذه المسألة الحوار؟ أيكون الحوار مع الذين عبدوا الأصنام والأصنام لا علم لهم بها؟ ولذلك تجد حين يخاطب مثلا أحد العارفين الأحجار يقول عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، لأنه وإن من شيء إلا يسبح. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا. مش قادرين نقول لهم لا، فغدونا لهم وقود النار. بقى هم بيعبدونا وإحنا اللي نحمي نفسنا كده ونحرقهم. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا لهم وقود النار. وقودها الناس والإيه؟ الحجارة اللي كانوا إيه؟ قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم. يعني برضو قالوا إنه إيه؟ هل ابن مريم يرضى بالحكاية دي؟ هل قال لهم اعملوا الحكاية دي؟ قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. ما موقف الله من هؤلاء؟ للمغالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. يبقى إذن اللي ما لهمش دعوة بالحكاية دي، ولا دعوة حد يعبده، ولا دعوة حد انه يخالف المنهج، اهو دول ايه؟ دول قسم. فقول الله يوم نحشرهم جميعا يشمل هو، يشمل هؤلاء اللي هم الملائكة، يشمل عيسى، يشمل الأصنام، يشمل الكواكب، ويشمل مين؟ إبليس، ويشمل الذرية، ويشمل شياطين الإنس أيضا. يوم نحشرهم، يعني اذكروا جيدا وأنتم في الدنيا أنكم ستحشرون حشرا إلى موقف يفضح كل إنسان، والموقف هيبقى مواجهة. ماذا يكون الموقف؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، الذين إيه؟ أشركوا، يبقى الكلام لهم، لأن اللي أشرك به دي مرة ملوش علم، ملوش دخل في المسألة، وله دعوة بإيه؟ مكانكم. حين تسمع واحد يقول لك مكانك، إيش مكانك دي؟ يعني إيه؟ يعني إلزم مكانك فلا تتحرك حتى أنهي موقفي معك. أتقولها لإنسان تحبه يكون مقبل عليك تقول له مكانك بس؟ أقف كده، ده كلمة وعيد وكلمة تهديد، ومعناها إيه؟ انتظر فإن لي معك موقف، هذا الموقف مش في صالح. مكانك. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، ما هم عايزين بقى يروحوا في الزحمة بقى وإيه ويفلتوا كده، مكانك، مكانكم أنتم، نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، مكانكم أنتم وشركاؤكم، جايين هم في كوكبة واحدة. أم قال لك لا، هم جم في كوكبة واحدة لأنهم اجتمعوا على باطل، لكن الوقت ده عايزين نجعل ده فريق وده فريق، خصم وإيه خصم، يعمل إيه؟ فزيلنا ففرقنا بينهم عشان تبقى ده فريق يواجه وفريق إيه يواجه. فزيلنا بينهم، وهناك الآية الثانية لو تزيلوا هم الذين إيه كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، لما أراد رسول الله أن يدخل إلى مكة فاتحا ثم حدث في الحديبية، وبعد ذلك حدث أن ردوه، والصحابة تأبوا على هذا الرد، ورسول الله أمضى المعاهدة في أن يرد هذا العام ويأتي في العام القابل بعمرة القضاء، حز في نفوس الصحابة إيه ذلك، فأراد الله أن يبين لهم الحكم، قال إن فيهم رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلمونهم، فإذا ما دخلتم محاربين لأهل مكة حاربتم في طيهم من كان معكم على الإيمان، تكون سبة. فالله حسم الموقف ولم يجعل فيه إيه؟ معركة. لو تزيلوا، أهدي اللي معنا بقى، لو تزيلوا أي لو أن فريق المؤمنين كان لوحده وفريق الكفار كان لوحده، كنا جعلناكم تدخلوا على فريق الكافرين ويكون المؤمنون إخوانكم بمنأى عن هذه الإيه؟ عن هذه المعركة. مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيلنا بينهم، يعني فرقنا، كف الصف ده وكف الصف ده، فزيلنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، ما كنتم إيانا تعبدون، اللي يقولوا ما كنتم إيانا تعبدون أي بعلمنا، وإلا فقد ثبتت العبادة، ما كنتم إيانا تعبدون أي بإيه؟ بعلمنا، انتوا كنتوا بتعبدونا كده من ورانا. وشوفوا بقى عابد بيعبد معبود والمعبود مش دريبه في العباد، مع أن العبادة في الأصل التزام المعبود لأمر العابد، فإذا كان المعبود مش داري أنك أنت بتعبده هتعبده بأي شكل، بأي شكل، يبقى دي تبقى صادقة على من بقى الآية صادقة على مين؟ على الملائكة، هذه واحدة، وعلى سيدنا إيه؟ عيسى، والأصنام برضه، لأن ما يدروش أنتم بتعبدوهم ليه؟ وهل الأصنام لها كلام؟ قال لك يقدر الله، كما أن الله أقدر أبعاض الإنسان في الآخرة على أن تشهد عليه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يبقى مدام أنطق كل شيء يبقى برضه الصنم يقول له يا ملعون أنما أنت عبدتنيش، أنا ماليش دعوة بالإيه؟ بالحكاية دي. أنت بعقلك ما تقعدش تتخيل كيف يتكلم الصنم، وهل تعقلت كيف يتكلم الجلد؟ تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم، هل تعقلت كيف تنطق اليد؟ هل تعقلت كيف تنطق الرجل؟ إذن لا تقز معطيات أمور الآخرة بقوانينك في الدنيا، لأن كل شيء هيتبدل.
3: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوم يحصل الحكاية دي يوفيهم الله دينهم الحق.
2: ألم يخبرك الله أنك ستأكل في الجنة ولا تخرج فضلات؟ طب ودي أمر منطقي برضو ولا إيه؟ مش أمر إيه منطقي؟ إذا كان الحق سبحانه وتعالى يخبرنا بأشياء تحدث في الجنة لو قسناها على ما نعرفه في الدنيا العقل يقف فيها. إذن إذا حدثت بأمور القيامة وأمور الآخرة فاعلم أنها أمور غيبية والمقاييس تختلف فيه، لأن الإنسان مظروف بين السماء والأرض، وللدنيا سماء وللدنيا أرض وللآخرة سماء وللآخرة أرض.
3: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
2: يبقى كل شيء حي ايه؟ فاذا حدث ان الاصنام تقول كده زي الملائكه ما هتقول، نقول له زي الايدي ما هتقول وزي الارجل ما هت ايه؟ ما هتقول. ما كنتم ايانا ايه؟ تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين. احنا ما نفرش من حكايه العباده اللي انتوا عملتوها دي، ولا لنا علم ايه ولا لنا. كلهم يستشهدوا بالله الذي يعلم الخبأ في السماوات والارض، دليل على ان صحيح الكلام ده ولا لا. يبقى ده من اي قسم من اقسام الشركاء والمعبودين؟ من قسم الملائكه، ومن قسم النبي اللي هو عيسى، ومن قسم الاصنام والاشجار والايه والكواكب. بقي القسم الاخر، القسم الاخر اللي هو ايه بقى؟ الجن. ولذلك لما ربنا يسأل الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يقولوا إيه؟ سبحانك أنت ولينا، بل كانوا يعبدون إيه؟ بل كانوا يعبدون الجن. الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المواقف في سور القرآن عرضا منسورا يكاد يكون مكررا تكريرا، لا يدع لإنسان غفلة أن تحل بعقله. فمثلا يقول الحق سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن. أدي أول حاجة، قد استكثرتم من الإنس. استكثرتم من الإنس يعني أخذتم نصيبا كبيرا من الإنس إلى إيه؟ إلى جهتكم. طب والجن يأخذ كثير من الإنس إلى جهته ليه؟ وقال أولياؤهم من الإنس، بقى كلام الجن يقول إيه؟ ربنا حيقول للجن إيه؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. نيجي للإنس بقى، وقال أولياؤهم أي التابعون لهم أو الأنصار أو المؤيدين: استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض، يبقى كلام عن ذواتهم وكلام عن مين؟ عن الجن. الجن فقط ربنا بيقول إيه؟ استكثرتم من الإنس، يعني أخذتم من الإنس كثيرة. وكيف أخذ الجن من الإنس كثيرة؟ لأن الله أعطى للجن في تكوينهم ما لم يعطه للإنس في تكوينهم، فجعل لهم خواص مش موجودة في الإنس. هذه الخواص: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويعطيه القوة أكثر من الإنس، ويعطيه أن ينفذ من السواتر الحديدية والجدران وإلى آخره. وهذا أمر منطقي مع أصل التكوين للإنس وللجن. أنت مثلا، طب الإنسان خلق من طين والجن خلق من إيه؟ خلق من نار. طبيعة الطين أهي طبيعة النار؟ الطين وما يخرج منه قار، يعني ما يشعش، لكن النار تشع. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انك جالس في حجرة وخلف ظهرك في الحجرة الاخرى نار موقدة، الساتر ايا كان الا ان يكون بقى عازل عشان يعزل الحرارة، يخلي الحرارة توصل لك ولا ما توصلش؟ من اين وصلت والجدار قائم بينكم؟ يبقى إذن إشعاعه يستطيع، إشعاع النار يستطيع أن ينفذ من إيه؟ من الحجر. طب هب أن تفاحة وهي من الطين مأخوذة وموضوعة في هذا، أطعمها يتعدى إليك؟ ألونها يتعدى إليك، أريحها يتعدى إليك، إذن فدي تكوين الطين وده تكوين إيه؟ النار. فاللي يخلق إن خلق من طين يبقى قانونه إيه؟ واللي مخلوق من النار يبقى قانونه إيه؟ اللي مخلوق من النار يبقى قانونه قانون إيه؟ نافذ إشعاع. واللي مخلوق من الطين قانون قرني، ما لم تنقل الجرم الطيني إلى المكان ما يجيش. يبقى إذن كل واحد له إيه؟ له قانون. تلمح هذه المسألة التقنينية في قصة سيدنا سليمان حينما تفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان. فمكث غير بعيد إلى آخر الإيه، ولما قالوا لها عرش عظيم وتكلموا على آخر، قال سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني إيه؟ مسلمين. قول سليمان أيكم يأتيني بعرشها يدل على أن الأجناس في مجلسه كانت أجناسا متفاوتة ولهم قدرات مختلفة، ونقل العرش من اليمن لحد سليمان يحتاج إلى إيه؟ إلى زمن وإلى قوة وإلى آخره. فلو أنهم متساوون ما كانش يقول أيكم يأتيني. فلما أرادوا الجواب نجد أول من تكلم عفريت من الجن. أتكلم الإنسي العادي؟ ما تكلمش. ليه؟ لأن الإنسي العادي لم يدخل نفسه في تجربة يعلم أنه لن يستطيعها. ليه؟ قال لك لأن دول في كذا وهذه المسافة البعيدة، وسليمان قد علم أن سبأ، أن ملكة سبأ جاءت في الطريق لتعلن إسلامها بسليمان، إذن فقد علم أنها إيه؟ قامت. وهو يريد من الذي يذهب إلى مكانه ليأتي بالعرش يأتي قبل أن تأتي، يبقى عايزين سرعة قد إيه بقى؟ طب ده هم جايين في الطريق، يبقى فيه مسافة زائدة على ما يروح وعلى ما يحل العرش وعلى ما يجي ويجي قبله، يبقى عايز سرعة قد إيه ده؟ يبقى عايز سرعة. فالإنسي العادي لم يتكلم لأن المطلوب ليس في قدرته، وإنما تكلم جنس آخر وهو الجن. وهل تكلم الجني العادي أم قال عفريت من الجن؟ كلمة عفريت من الجن تدل على أن الجنس وإن كانت له صفات هي أقوى من صفات الجن، وإن كانت له صفات في جنسه أقوى من صفات الإنس، إلا أنهم متفاوتون أيضا تفاوت الأناسي. زي ما تلاقي ناس واحد ذكي وواحد غبي وواحد شاطر وواحد كايب وواحد كذا كذا، الجن كذلك. ذلك قال ايه؟ عفريت من الجن، مش جن. لا، اذا الجن فيها برضه زي ما بنقول فيهم لبخه زينا برضه، انما وان كان الجنس كله له مزيه، انما افراده لها ايه؟ لها تفاوت في المزيه. فالذي لم يتكلم الجن العادي وانما تكلم مين؟ عفريت من الجن. يبقى إذن الإنسان لم يتكلم والجن العادي لم يتكلم، وإنما تكلم الجن الإيه؟ العفريت. العفريت اللي يقدر ينفد من الإيه؟ من الحكاية دي. قال له إيه؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. طبعا إحنا مش عارفين المقام ده قد إيه، إنما حين قال له قبل أن تقوم من مقامك المخاطب بهذه العبارة يعلم الزمن. يعني إيه يعلم الزمن؟ عارف هو بيقعد في الحتة اللي بيقعد فيها قد إيه؟ ساعتين ثلاثة أربعة، يبقى حاجي لك قبل ما تقوم من الإيه؟ من المجلس. يبقى إحنا ما نعرفهاش، إنما اللي يعرفها مين؟ اللي سمعه. قبل أن تقوم إيه؟ مقامك ساعة ساعتين حسب بقى المقام اللي هو كان بيقعده، ويومه ما هو عامل في وقت من الزمن يلتقي فيه بهؤلاء، الزمن اللي بيلتقي فيه بهؤلاء ويطلع يقعد يتكلم وياه قد ساعة ساعتين، يبقى ده الزمن المحدد عنده. قبل أن تقوم من إيه مقامك، جاء من الجالسين واحد تاني عنده مقياس أدق شوي، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله الله الله الله، قبل أن يرتد الطرف. طب ده على ما يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، يكون طرف ارتد كم مرة في الحكاية دي؟ يعني إذن قبل ما يقول أنا آتيك كان. ولذلك عبر القرآن التعبير الفجائي السريع قال أنا آتيك به قبل أن يرتد. ما استحمليش الحياة، كان سليمان يقول له إيوه أذنى لك إنك تجيب، وبعدين ده قال له فلما رآه مستقرا عنده، المسألة ما تتحملش يدوب أنا آتيك به قبل أن يرتد فلما رآه مستقرا عنده، يبقى كلام منطقي ولا لا؟ إذن فللجن قوة على أشياء هذه الأشياء لا يقوى عليها مين؟ ولكن أأخذ الجني خواصه في الخفة والقدرة ومهارة اختزال الزمن بذات تكوينه، ولا بإرادة المكون أن يحدث منه ذلك؟ بإرادة المكون. ولذلك قال أنت يا جني أعطيتك الخصوصيات دي في خصوصيات التكوين، ولكنني أستطيع أن أجعل الأدنى وهو مين بقى؟ الإنس. أعلمه حكاية يسخرك بها ويمسكك كده ويقول لك ويركبك ويقول لك كن في خدمتي. الله الله الله. إذن المسألة بقى إعطاء العنصر التكويني للذات مش هو المتحكم، إنما إرادة المعنصر هي المتحكمة. فيجي بقى يقول لنا القصة علشان يستكسروا بقى من الايه؟ من الانس. امال يعني الجن هياخد الانس ليه؟ قال لك الانس هيعوز الجن لان عنده قوانين وقدره اكثر من مين؟ اكثر منه، فياخد فرصه قويه في الحياه. الفرصه القويه في الحياه دي تجعل الانسي يعتقد انه سيضم فرصه الجني الى تكوينه. يقوم يقوى على نظيره من الانس ولا ما يقوى شيء؟ يبقى اللي بيسخر جن هياخد فرصة أقوى من مين؟ من الذي لا يسخره الجن. نقول له برضه وهتقدر تسخره وتاخد كده حاجة، إنما فزادوهم رهقا. اوعى تفتكر إنه هيجيب لك أزيد مما كتب إليك في قانونك. واتبعوا إيه؟ اقرأ بقى. واتبعوا ما تتلو الشياطين على إيه؟ ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الله بقى بيعلموا الناس ايه؟ السحر. عشان اللي يعمل ايه بقى ما دام هيعلم الناس السحر؟ يديله بقى قوة ظاهرية تجعله يفوق على مين؟ على مثيله في الانس. يوم لما ياخد من الجن حاجة كده ويسخرها ويبقى اقوى من مثيله في الانس، يوم كل واحد بده ياخد ايه؟ ياخد فرصة ويتعلم السحر من مين؟ من الجن. ولكن ما غشوهم وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إحنا جايين إيه؟ فتنة. اوعى تكفر بالتعلم. ليه؟ أم قال لك لأنك إذا تعلمت السحر وأخذت على بني جنسك فرصة زائدة قد تطغيك هذه الفرصة، وإذا ما أضغطك هذه الفرصة فستظلم بها. وإياك أن تفكر أنك إن أخذت فرصة أن ذلك يزيدك عما أوتيت بقانونك الذاتي، إنما هي فتنة واختبار. الله. طب ومدام بيقول أنا هتعلم عشان أقي نفسي من اللي يقول له أنت تقولها هكذا، تتعلم عشان تقي نفسك شره، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، تقول له أنت قلت هذا وقت تحملك ولكنك لا تضمن الأغيار في نفسك وقت أدائك. في فرق بين وقت التحمل ووقت الأداء. زي ما يجي واحد يقول لك والله أنا عندي 1000 جنيه وخايف عليهم لا أفرتكهم وأنا عايزهم في المستقبل، فخذ هذا المال عندك أمانة وإذا احتجت أنا إيه؟ أنا. فيه واحد يقول لك ما فيش مانع خلاص، وهو مصر على أن يأخذ المال أمانة وإذا جئته يعطيك المال، ما بنقولش أنه عايز يأكله لا، وبعد ذلك لا يملك الأغيار التي تنتابه لأنه من الأغيار. أيظل ذا دين؟ أيظل ذا أمانة؟ أيغريه المال عنده حتى إذا ما جاء صاحبه يطلبه يقول له أيوة خده، ولا الأغيار تخليه يمكن ينكر، يمكن احتاج ظرف كده اضطر ياخد الفلوس مثلا. يبقى فيه فرق بين أن تحكم على نفسك وقت التحمل بما لا تضمن أن يكون معك وقت الأداء، يمكن ما تقدرش. فالذي يحتاط لنفسه يقول له إيه؟ يقول له لا يا عم، شوف حد غيري اوضع عنده الإيه المردي. ليه قال كده؟ لأنه ما يضمنش الأغيار في نفسه أن تتغير وقت الأداء عن وقت الإيه التحمل. وواحد تاني يقول له ايوه هات انا ساعه ما تعوزهم عدهم لك، وبعد ذلك الاغيار تجيله فما يديش. يبقى المحتطن هو اللي اول الاحسن، الذي اخذ وترك نفسه للاغيار، ولا اللي امتنع من اول الايه، امتنع من اول الامر، حمى نفسه ولا ما حماش؟ حمى نفسه من تغيره وقت الاداء عنه وقت الايه وقت التحمل. وتلك هي القضية الإيمانية الأصيلة في الكون كله، تحمل وإيه وأداء. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الأمانة هي إيه الأمانة؟ إحنا بنقول الأمانة هي ما يكون في ذمة المؤتمن، ولا حجة للمؤتمن عنده إلا ذمته، مش في شهود وقاعدين وقال لك أنا اديت فلان كذا أو في إيصال أو في أبدا. يبقى الأمانة هي وديعة لا توثيق فيها إلا ذمة مين؟ فإن شاء أقر بها وإن شاء أنكرها. يبقى حق المؤتمن عند المؤتمن حق خاضع لخيار من؟ لخيار المؤتمن. إن شاء قال له إيه ولك أمانة عندي، وإن شاء قال له مالكش عندي حاجة. طيب زي ما قلنا، طب ما يمكن ياخدها وناوي يسد، نقول لا ده هذا وقت، ده بيتكلم عن وقت التحمل، إنما احنا عايزين وقت مين؟ فالسماء والأرض والجبال اللي هي دي قالت يا رب لا نريد أن ندخل أنفسنا في هذه التجربة، افعل بنا ما شئت واجعلنا مقهورين، ولا اختيار لنا، ولا حش عايزين الأمانة دي. الانسان بما فيه من تركيب عقل بقى واختيار بين البدائل قال له لا هات هذا انحى. وبعد ذلك جاء وقت الاداء فلم يجد نفسه امينا على الاشياء كما كان وقت الايه. كذلك الذين يتعلمون السحر ياخذونه ويقول لك انا هاخذه عشان انفع به الضرر بس، نقول له ما تقدرش، لانك انت يمكن يوم من الايام واحد يغضبك، واحد يزعلك، واحد ينرفزك، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تستعمل فيه الايه، تقوم تجيب لنفسك ايه، تجيب لنفسك الوقت. اذا ربنا قال يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. ايه يعني استكثرتم من الانس؟ خدتم منهم كتير. ولماذا اخذتم كتير؟ لانكم انتم اديتهم سلاح لم يوجد عندهم، فخلى فرصة بعض البشر فوق فرصة مين؟ فوق فرصة الايه. فقالوا الجماعة بتوع الانس اللي قالوا صحيح استمتع بعضنا ببعض، يعني احنا استمتعنا بالجن والجن استمتع به، استمتع بعضنا بايه. طيب ما هو استمتاع الجن بالانس واستمتاع الانس بالجن؟ قال لك استمتع الجن بالانس لانه هيعينوا على معصيه، وما دام هيعينوا على المعصيه هيصدق مين؟ ابليس في قوله لاغوينهم ولاقعدن لهم صراطك المستقيم، ويعمل بقى عليهم هو اللي. طيب واستمتاع الإنسي بالجني لأنه حقق له كثيرا من شهوات انتصار نفسه على مساويه من الإنس، يبقى استمتع بعضنا إيه ببعض. هذا الاستمتاع لا يعطي أمرا زائدا عن المقدور لكل جنس. ولذلك قلنا إن الجماعة اللي بيشتغلوا بالسحر وتسخير الجن ومش عارف إيه وبتاع، صحيح يعملهم ويخيلوا للناس انهم كذا وكذا وكذا، ولكن ايعطونهم فرصة في الحياة فوق فرصة جنسهم؟ لا، زادوهم رهقا. وانه كان رجال من الايه يعوذون برجال فزادوهم رهقا، اتعبوهم، مش خدوا فرصة تقويهم. وبعد ذلك قلنا المسألة من ابسط ما يكون انك تجد الذي يعلم السحر ويعلم تسخير الجن في خفة حركته في الأشياء، رزقه ممن لا يعلم السحر. رزقه من مين؟ ممن. ولو أنه كان يعني شاطر كان يبقى شاطر في مين؟ في نفسه. وأن الله يجعل له سمة في شكله تبقى مميزة، ساعة ما تشوفه كده عليه إيه؟ يبقى عليه غبرة كده. وتجد في ذريته شذوذ، لا تجد له ذرية إلا وفيها آفة شاذة، إلا أعور ولا أعرج ولا أكتع، لأنه أخذ فرصة في الحياة من مين؟ من الجن. الفرصة دي مش هتزودك، هتتعبك كمان. ليه؟ ليلزم كل إنسان أدبه وقدر ربه فيه، ما يفتكرش إنه ما إيه. طب ما احنا في البشر نفسه مش فيه واحد

0: تزيده في دنياه شيئا، بل ستزيده تعبا وتزيده ايه؟ وتزيده رهقا. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، قال النار مثواكم. المستمتع الاول والمستمتع مين؟ الثاني. ثم يعرض الحق ايضا قضيه اخرى برضو في هذه الايه؟ المساله. يقول ايه؟ الاخلاء بعض يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا مين؟
1: المتقين.
0: إلا المتقين. الأخلاء يعني الجماعة اللي بينهم ومن بعد إخلة وصحبة ومودة. تمسك الناس لها صنفين، فيه ناس اتخذوا الخلة في الله، يقعدوا يروحوا المسجد سوا ويذكروا العلم سوا ويأكلوا حلال سوا ويقعدوا يستمعوا القرآن سوا، وإن واحد هم بشيء يقول له لا عيب يا شيخ ما يصحش إن دي تيجي منك يا شيخ، قوم نروح مش عارف إيه، يلا نحج دلوقتي، يلا نروح عمرة، يبقى كلها إيه؟ كلها دائرة في فلك مين؟ رجلان تحابا في الله. أدي لون من الخلة، وخلة تاني اتلمت على بعضها علشان تقعد عند فلان وتلعب ورق الليلة وتشرب مثلا خمرة وتروح مثلا تشوف المسجد وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، ودول أخلاء ودول إيه؟ أخلاء. فإذا ما جاء يوم القيامة يقول لك ما فيش بيع ولا خلة هنا، الصدقة بتاعت ما فيش، لا خلة تبقى إلا خلة اللقاء في مين؟ ساعة ما يشوفوا بعض أحباب اللي كانوا بالله يقول له جزاك الله عني خير، شوف أنا كنت أعلى المعصية الفلانية وأنت ضربتني على إيدي وقلت لي لا ومش عارف إيه وتوبتني عن كذا، يفرحوا ببعض ولا ما يفرحوش؟ لكن اللي كانوا بقى ويا بعض بيا دايرين على حل شعورهم إذا التقوا ماذا يا الله يكرهوا ولا ما يكرهوش؟ لأنه أعانه على الشر، وهذه نتيجة مين؟ نتيجة الشر. يبقى إذا المواقف اللي ربنا بده عرضه عشان يبين لنا القضية، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا مين؟ إلا المتقين. ربنا يقول إيه؟ يوم نقلب إيه؟ وجوههم، وبعد ذلك يجتمعون ليدفع بعضهم عن بعض القول، يعني ده يقول كلمة وده يرد عليه. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. شوف بقى الحوار اللي هيحصل، المستضعفين هم والمستكبرين هم. قال الذين استضعفوا للذين إيه؟ استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ما تشوف أنتم إحنا كنا تابعين لكم، ما تشوفونا في الورطة دي تعملوا لنا إيه؟ يقول هم يردوا بقى إيه؟ لو هدانا الله إيه؟ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. وبعد ذلك يقف الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أنا فأخلفتكم. الله، أنا ما كانش لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما دام أنا ملكوش عليا سلطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم. شوف الحوار بقى اللي بيكشف الإيه، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان إيه اكفر فلما كفر قال إني إيه قال إني أخاف الله. الله، الله يعرض هذه القضية ويقف الشيطان على ملأ من الناس ويقول إيه إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان. ما هو السلطان؟ السلطان اللي يقدر يقهر، اللي يقدر يقهر دي له طريقتين اثنين، يا يقهرك على ان تفعل وانت متأبن، يعني ما انتش عايز تفعل هو يخليك ايه تفعل يبقى بيكرهك، يا يقنعك بالحجة ويخليك تفعل برضاك. فالسلطان القاهر هو الذي يجعلك تفعل وأنت، والسلطان بالحجة يجعلك تفعل وأنت إيه راض ومقتنع. فإبليس يقول أنا ما كان لي عليكم لا سلطان الحجة ولا سلطان مين ولا سلطان القاهر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 25 وحتى الآية 29 من سورة يونس. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة.

0: قادمة إن شاء الله نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، قدمه لكم محمد عوض.
2: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في فترة إذاعية سابقة كان معكم الزميل الدكتور كمال نصر الدين من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

إن لأداء الأمانات والقيام بها فضائل وبركات، منها تفريج الكروب. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حرصا على وقته، وكان لا يمضي له وقت في غير عمل لله عز وجل أو فيما لا بد منه لصلاح نفسه. يقول علي بن أبي طالب إن رضي الله عنه يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا أوى إلى منزله جزأ نفسه دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إعمار وقته بالعبادة والطاعة، فقد جاء عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقالت له السيدة عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فوائد مجالس القرآن بقوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. كما أن الاستماع إلى القرآن الكريم من أقوى أسباب الهداية، فهو يهدي العقول إلى الرشد لاتباعهم أحسن الأقوال التي ترشدهم إلى ما ينبغي اتباعه واجتنابهم عما ينبغي عليه اجتنابه. وورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال عن فضل سماع القرآن: لو سلمت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. فمن عاش مع القرآن الكريم تلاوة وسماعا فقد فاز برضا الله عز وجل ورحمته، فهو فضل الله ينعم به على من يشاء من عباده.

أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي من قبله من الأنبياء، وحكى لنا في القرآن قصصهم تعليما لنا واتباعا لنهجهم. وفي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ففي هذا الحديث يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم بعضا من قصة يونس عليه السلام، ويبين الدعوة التي كانت سبب نجاته، فيقول عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون أي صاحب الحوت، وهو نبي الله يونس، وهو نبي الله يونس عليه السلام، إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، أي تلك الدعوة تنجي المؤمنين، ويستجيب الله سبحانه وتعالى بها لهم كما نجت يونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت. وقيل: يفتتح بها الدعاء ثم يدعى بما تشاء.

مر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم برجل في السوق، فإذا بالرجل يدعو ويقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك القليل. فقال له سيدنا عمر: من أين أتيت بهذا الدعاء؟ فقال هذا الرجل: إن الله يقول في كتابه الكريم: وقليل من عبادي الشكور، وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فأسأل الله أن يجعلني من هؤلاء القليل. فبكى سيدنا عمر وقال: كل الناس أفقه منك يا عمر، اللهم إني أسألك حبك وحب كل عمل يقربني إليك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي، اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله، اللهم اجعل سعي كله في مرضاتك، اللهم اجعلني لك كما تحب وحببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. اللهم إني أسألك التوفيق في الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم آمين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين، نسألك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت عياذي فبك أعوذ، وأنت ملاذي فبك ألوذ.

ورحت أدق باب.

0: Rock.
1: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أعزائي المستمعين، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. أيها الأعزاء، كان من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه كان يثني ثناء عاطرا على أصحاب الصوت العذب الجميل في تلاوة القرآن الكريم. روى الإمامان البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان أبو موسى حسن الصوت بالقرآن، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع إليه. قال له صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية للإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة المباركة من سورة الصافات.

وتركنا عليه في الآخرين.

فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر

فتولوا عنه.

رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام

What's that?

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم واستمتعتم أيها الأعزاء بقرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة كانت من سورة الصافات. غدا بمشيئة الله قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والتلاوة من صور الإنسان والتكوير والانفطار.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.

0: إخوة الإيمان والإسلام، بعد لحظات سيقدم الزميل عمر سلامة مع الصحابة والتابعين، بعده تقدم الإعلامية الدكتورة هاجر سعد الدين موسوعة الفقه الإسلامي، بعد ربع الساعة من تسجيلاتنا الخارجية من تقديم الزميل عماد الدين عبد الخالق. أما في الواحدة فسوف نستأنف الرحلة المباركة مع المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو من سورة الأنعام. دائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله سبحانه: ولذكر الله أكبر. قال رضي الله عنه: له وجهان، أحدهما أن ذكر الله تعالى لكم أعظم من ذكركم إياه، والآخر أن ذكر الله تعالى أعظم من كل عبادة سواه. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا شك أن أفضل الذكر هو ذكر الله تعالى، وقد أفادت كثير من الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة فضل الذكر وأهميته، وجاء في القرآن الكريم الحث على الإكثار من ذكر الله سبحانه، كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وكما في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وكما في قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقد فسر سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، فسر هذه الآية بذكر الله بالليل والنهار في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية. وقال الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وفي الأحاديث الشريفة الصحيحة حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن يكون اللسان رطبا بذكر الله تعالى. وفي هذا الأثر لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتضح أمران في قوله عز وجل: ولذكر الله أكبر. الأول أن ذكر الله لخلقه أو لعبده الذاكر أفضل من ذكر العبد له، ذلك لأن ذكر الله لعبده يعني الرحمة والرضوان والمغفرة، وهذا يتمناه كل عاقل. والثاني أن ذكر الله تعالى أكبر وأعظم عنده جل وعلا من أي شيء آخر، وأنه أكبر في الأجر والثواب من أي عبادة أخرى، وهذا من شأنه يجعل العبد يحرص دائما على الذكر في كل أحواله وفي كل حالاته، وسواء أكان في حضر أو سفر أو ليل أو نهار، كما وضحه سيدنا ابن عباس في آخر الأثر.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم للصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حول ذكر الله العظيم، معلقا على الآية 45 من سورة العنكبوت: ولذكر الله أكبر. لكن نتساءل عن ذكر الله بجوارح المسلم كما يكون الذكر باللسان.
2: نعم، ذكر الله يكون بالقلب واللسان، يكون بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، فيقول العبد: لا إله إلا الله، ويقول: الله أكبر، ويقول: الحمد لله، يقول: سبحان الله، يقول: أستغفر الله. هذا هو الذكر باللسان، حيث يردد بلسانه الذكر الذي وردت صيغه في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة، وأن يستحضر في قلبه عظمة الله وجلاله وعظيم قدرته. ولا شك أن تلاوة القرآن الكريم على رأس الذكر وعلى رأس أفضل أنواع الذكر، لأنه كلام الله عز وجل، وقد وهب الله عليه حسنات كثيرة لمجرد تلاوته باللسان واستحضار عظمته في القلب. ولا يستطيع عاقل أن يغفل أهمية الذكر بباقي الجوارح، يعني بطاعة الله وبفعل ما يرضيه وبالبعد عما يبغضه الله عز وجل. فذكر الله لا يكون باللسان وحده، بل بكافة الجوارح التي أنعم الله بها على عبده. فلا بد للجوارح من أن تقدم شكرا مستمرا لله تعالى، فإن وفقك الله تعالى لشكره وذكره فاشكره على هذا التوفيق، لأن العبد لا يفعل شيئا إلا بتوفيق الله سبحانه، والتوفيق يحتاج أو يتطلب شكرا، وبهذا يستمر الشكر.
1: لكن أستاذنا الكريم، أهم ما نكسبه من ذكر الله العظيم سبحانه؟
2: المترتب على ذكر الله عظيم وجليل، حيث يشرف العبد بذكر ربه له، قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي الجليل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فمعية الله تشمل أهل الذكر. وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ذكر الله يترتب عليه غراس في الجنة، كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبيح الله وتحميده وذكره يحط الذنوب ويمحوها مهما كثرت. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فمن أحبه الله وفقه لذكره وشكره.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله سبحانه: ولذكر الله أكبر. قال رضي الله عنه: له وجهان، أحدهما أن ذكر الله تعالى لكم أعظم من ذكركم إياه، والآخر أن ذكر الله تعالى أعظم من كل عبادة سواه. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. عرفنا قبل ذلك يا دكتور كيف تحسب زكاة المال مع اختلاف قيمة المال زيادة ونقصانا خلال العام. اليوم نريد أن نتعرف من حضرتك على الحكم إذا هلك المال كله أو أكثره مثلا خلال هذا العام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد فرق بين نقص المال في أثناء الحول وبين هلاك النصاب كله. إذا بقي من المال شيء أمكن ضمه إلى المال المستفاد عند الحنفية خلافا للجمهور، أما إذا هلك كله فقد انقطع الأصل باتفاق الفقهاء، لأنه لم يعد هناك نصاب يمكن أن يبنى عليه المال المستفاد.
2: نعم، يعني معنى هذا إذا هلك المال كأنه لم يكن له رصيد ويبدأ بعد ذلك الرصيد إذا وضع مالا آخر.
3: نعم، يعني إذا هلك كله فيبدأ سنة زكوية جديدة، أما إذا هلك البعض فهذا لا يؤثر طالما بقي شيء، لكن العبرة كما قلنا سابقا بوجود النصاب عند طرفي الحول،
2: بداية الحول ونهايته.
3: نعم.
2: بالنسبة للحكم إذا دخلت أموال جديدة مثلا من ميراث أو هبة أثناء الحول، هل على هذه الأموال زكاة يا دكتور؟
3: المال الجديد المستفاد المستقل الذي لم ينشأ عن الأصل وكان من جنسه من ميراث أو هبة أو راتب أثناء الحول يضم إلى النصاب الأصلي ويزكى معه عند تمام حول الأصل عند الحنفية، ولا يحتاج لحول مستقل لأنه من نفس الجنس. فالمال الذي يدخل في ملكية الإنسان أثناء الحول الزكوي وكان من جنس المال الذي بدأ حوله يضم إليه، سواء كان هذا المال ناتجا بسبب ميراث أو بسبب هدية أو هبة جاءت إلى المزكي أو المرتب زاد أو جاءته مكافآت أو ما إلى ذلك، طالما أن هذا الدخل أو هذا المال جاءه أثناء الحول فإنه يضم إلى النصاب الأصلي ويزكى معه عند تمام الحول، ولا يحتاج لحول مستقل، يعني لا يستأنف له سنة زكوية جديدة.
2: نعم.
3: وهذا عند الحنفية.
2: هذا بالنسبة للأموال يا دكتور، لكن لو إنسان عنده ذهب مثلا، هل أيضا إن هو بيحسب من أول العام وآخر العام ويقدر ما عنده من ذهب؟
3: نعم، لأنه مال زكوي فيضم إليه عند الحنفية، ضم إليه ولا يحتاج إلى عام أو حول زكوي جديد.
2: مهما مثلا باع في نصف العام أو اشترى في نصف العام، العبرة كالأموال النقدية أنه هو يحسب أول العام وآخر العام.
3: نعم، العبرة هنا فالمال الجديد الذي يدخل على المزكي هذا كما قلنا لا يحتاج إلى حول جديد، ولا يحتاج إلى أن يستأنف له عاما جديدا. فالمال النامي والمال النامي التابع للأصل من باب أولى، مثل أرباح التجارة، أن عنده مزرعة من كذا فنمت وأنتجت، فهذا يضم إلى الأصل بالإجماع ويزكى بزكاته عند تمام حول الأصل ولا يحتاج إلى حول جديد. أما المال الجديد كما قلنا عند الجمهور لا بد له أو يعقد له حول مستقل من تاريخ ملكه ولا يضم إلى الأصل، أما الحنفية فقالوا يضم إلى الأصل ويزكى معه في نهاية حول الأصل وهو أيسر في الحساب، ويجوز للمزكي تعجيل زكاة المال الجديد ليوافق موعد زكاة المال الأصلي، لأن تعجيل الزكاة كما قلنا سابقا قبل حلول الحول جائز شرعا عند الجمهور، وهو الراجح وهو المفتى به، وهو أسهل للحساب وأكثر نفعا للفقراء.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
5: من تسجيلاتنا الخارجية،
4: برنامج يعده ويقدمه
6: عماد الدين عبد الخالق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية، ونستمع إخوة الإيمان في بداية حلقة الليلة إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب. ولد القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب في 15 من يونيو عام 1945 بقرية القلج بمركز الخنكة بمحافظة القليوبية. حفظ القرآن الكريم وتعلم أصول الأحكام، وظهرت عليه علامات الموهبة، وتقدم للاختبار بالإذاعة المصرية، وتم اعتماده قارئا بها عام 1987. شارك في الكثير من سهرات وأمسيات إذاعة القرآن الكريم، وفي 3 سبتمبر عام 2006 توفي إلى رحمة الله تعالى القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة جزاء ما قدم لكتاب الله تعالى. نستمع إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب مما يتيسر من آيات الله البينات من سورتي الزمر وغافر، من خلال احتفال إذاعة القرآن الكريم بمولد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه عام 1989.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وينجي

Ben, aynen.

الله.

له مقاليد السماوات

بل الله فاعبد ولا

بل الله

ولقد أوحي إليك وإلى

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من

بل الله فاعبد.

وما

وما قدر الله حق قدره و

ಬಿಟ್ಟು سبحان سبحان

Thank you.

وأشرقت الأرض بنور ربها

Mm-hmm.

وأي

إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا فُتِحَتْ

حتى أبوا.

وقالوا الحمد لله.

0: geldi.
1: Allah'a emanet.

فنعم أجر العاملين

فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله

الأرض. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين

بسم الله الرحمن الرحيم.

غامر الذنب وقابل التوب شديد العقاب.

0: شديد العقاب
1: شديد العقاب.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من ختام سورة الزمر وأول سورة غافر لفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب، سجلت لفضيلته من خلال احتفال إذاعة القرآن الكريم بمولد سيد الشهداء مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه عام 1989. ونستمع فيما تبقى من البرنامج إخوة الإيمان إلى كلمة طيبة من الرائد الإذاعي الأستاذ سعيد العيلي. ولد الرائد الإذاعي سعيد العيلي في 10 من يوليو عام 1931 بمركز أبو قرقاس بمحافظة المنيا. كان الإذاعي سعيد العيلي من بين رواد الجيل المؤسس لإذاعة القرآن الكريم، حيث شارك في رسالتها الدينية والإعلامية وقدم العديد من البرامج بها وبإذاعة صوت العرب، وكان من أبرز برامجه في رياض القرآن، كما عرف بتقديمه للاحتفالات الدينية الكبرى، وكان متحدثا لبقا أسهم في نشر تعاليم الإسلام السمحة، وترك إرثا طيبا في مجال الدعوة الإسلامية. وتوفي الإذاعي سعيد العيلي في 20 من سبتمبر عام 2002، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة للرائد الإذاعي الأستاذ سعيد العيلي، سجلت لفضيلته من خلال إحدى أمسياته لإذاعة القرآن الكريم.
0: إن القرآن العظيم

تكب وتعطى وتمنح وتضاء وتنار. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات، وأغصان هي الذهب السبيك، وآيات من الرحمن تشهد بأن الله ليس له شريك. فإذا أدركت حقيقة القدرة الإلهية عبدت الله حق العبادة وقدسته كمال التقديس، لأن الذي يعبد على علم ورؤية وإدراك وتأمل ليس كالذي يعبد على جهل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هو الذي ينظر ولا يتدبر. ولذلك أمرنا القرآن العظيم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فإذا نظرت تذكر بقى، فذكر إنما أنت مذكر. هذه وظيفة المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولقد روي أن الصحابة الأربعة الكبار رضوان الله تعالى عليهم، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، كانوا في مجلس ضمهم الأربعة. أم سيدنا أبو بكر في المجلس ده قال إيه؟ لقد قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، فلا يشاكل العبد إلا العصيان، ولا يشاكل الرب إلا الغفران. أم سيدنا عمر البص كده وقال إيه؟ ولقد قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. سيدنا عثمان رخر بيقرأ المصحف على طول، فقال: وأنا قد قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. قل ده بسبب إيه؟ الاستغفار. فقال سيدنا علي وكان آخرهم جلوسا: ولقد قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. العلماء حتى الأئمة المتأخرين، الأئمة الأربعة كانوا أهل علم، سيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام الشافعي التقيا في العراق، فدخل رجل المسجد فالإمام مالك قال له: ما عمل هذا الرجل؟ فقال الإمام الشافعي: أظنه نجارا. فقال الإمام مالك: لا، بل إنه حداد. فجاء الرجل: تعال يا أخي، ما عملك؟ قال: كنت نجارا وأنا الآن حداد. ولذلك يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور إيه؟ بنور الله. يجيء رجل اسمه وابصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ما يحصل المجلس النبوي النبي يقول له: تعال يا وابصة، جئت تسأل عن كذا وعن كذا وعن كذا، جئت تسأل عن الإثم. وقبل ما يتكلم، لأن البصر المحمدي كان إيه؟ بيخترق الصدور ويعلم ما يوسوس به ويتحدث به هذا الصدر. ولذلك كان يخبر أصحابه بما يعتلج في صدورهم: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. دي شهادات كثير من الكفار قالوا كده، شفناش حد بيحب حد كما يحب أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده قالوا له مرة: يا رسول الله، إنا نكون معك فتسعد أرواحنا، ثم ننصرف إلى بيوتنا وأهلينا فنشتاق إليك فنسرع إليك. هذا في الدنيا، فما بالنا إذا انتقلنا إلى جوار الحق في يوم القيامة وأنت في أعلى عليين ونشتاق إليك، كيف نراك؟ ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جابرا للخواطر، فيقول: المرء مع من أحب يوم القيامة. إننا نحتاج أن نعرف الكثير عن الشخصية المحمدية. أخشى الناس لله وأعرف الناس بالله سبحانه وتعالى، أرأف الناس بالناس وألطف الناس بالناس، وأشد الناس خشوعا لمولاه، وأعظمهم حمدا لسيده،

0: نحتاج جميعا أيها الأحباب إلى أن نطبق سلوك الإسلام. فإذا طبقنا السلوك المحمدي هو كان قرآنا يمشي على الأرض. عشان كده كان الصحابة يتناصحون فيما بينهم ويعرف كل منهم فضل الآخر ويجله ويقدره.
1: وهكذا إخوة الإيمان وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة التي استمعنا فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة من فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب مما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الزمر وغافر، ثم استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من الرائد الإذاعي الأستاذ سعيد العيلي. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى الملتقى في الحلقة القادمة. لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع أرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من تسجيلاتنا الخارجية،
3: برنامج يعده ويقدمه
4: عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:02. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يبدأ الترتيل من الآية 54 من سورة الأنعام.

0: كان هذا ترتيلا مباركا من سورة الأنعام، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يستكمل الترتيل المبارك بمشيئة الله في 13 دقائق. ساعتنا الآن 1:30 من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: يا واحدا فردا

0: قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك يبدأ من الآية 45 من سورة صاد للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، وكل من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب.

التراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار.

إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.

بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير من

سبحانه هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر،

قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

رحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله.

قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون

علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

مُسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من سورتي صاد والزمر للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. أصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكلي صلاة وشوق إليك. وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم اجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. ساعتنا الآن 2:05 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، تمر اليوم ذكرى القارئ الشيخ محمد محمود عوض، والقارئ الشيخ محمد محمود عوض ولد بقرية السرو مركز الزرقاء بمحافظة دمياط عام 1933 للميلاد. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بالمعهد الديني بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. قرأ بالإذاعة المصرية منذ عام 1966 للميلاد. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي، وترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل، رحل عنا القارئ الشيخ محمد محمود عوض، وذلك في 22 سبتمبر عام 2003 للميلاد. بمناسبة ذكراه، نستمع فيما يلي إلى تلاوة مباركة من سورة الرعد للقارئ الشيخ محمد محمود عوض.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

يدبر الأمر.

يتفكرون. وفي الأرض

ونفضل بعضها على بعض.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الرعد للقارئ الشيخ محمد محمود عوض، وقد أذيعت بمناسبة ذكراه.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الإسلام دين الرفق والرحمة والمحبة والمودة، يجعل لجميع الفئات والطوائف في المجتمع حقها في العيش الكريم والحياة السعيدة، ويراعي الضعيف قبل القوي، والصغير قبل الكبير، والمريض قبل الصحيح، لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء.
4: صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:27 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، تمر اليوم ذكرى القارئ الشيخ إسماعيل القناوي. والقارئ الشيخ إسماعيل القناوي ولد في محافظة قنا في 9 ديسمبر 1920 للميلاد. حفظ القرآن الكريم في 10، وفي 18 قرأ القرآن الكريم بمسجد سيدي عبد الرحيم القناوي. طاف القارئ الشيخ إسماعيل القناوي طاف العالم الإسلامي، وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك في الكثير من الدول العربية والإسلامية، وقرأ القرآن الكريم في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي المبارك بالمدينة المنورة. كان عضوا ومؤسسا لنقابة محفظي قراء القرآن الكريم، وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل، وفي 22 سبتمبر 1992 للميلاد، رحل عن دنيانا القارئ الشيخ إسماعيل القناوي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. بمناسبة ذكراه نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ إسماعيل القناوي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ إسماعيل القناوي، وقد أذيعت بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وارزقنا في الآخرة شفاعته، وارزقنا في الجنة لقياه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين في كل وقت وفي كل حين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة المؤمنون للقارئ الشيخ فؤاد العروسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.